0: وأضاف أن مصالح لبنان لا تتوافق مع مصالح إيران.
1: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
0: الرئيس عون كان يقول لإيران ليس من شأنكم التدخل في شؤون بلدنا، إنهم يستخدمون لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. هنا أيضا يجب أن يفهم حزب الله هذا، وأنه لا سبيل آخر لحل هذه المشكلة إلا الجلوس والحوار وإنقاذ ما تبقى إلا بالتفاوض أو الدبلوماسية.
2: كما شدد رئيس الجمهورية على أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني في موقف لافت يعكس تمسكه بحصرية تمثيل الدولة اللبنانية لمواقف اللبنانيين على المستوى الرسمي. وعن المفاوضات مع إسرائيل أشار عون إلى أن لبنان خاض مفاوضات شاقة، معتبرا أن الاتفاق الأخير قد يفتح الباب أمام سلام عادل ودائم إذا جرى التعامل معه بما يحفظ مصالح لبنان وسيادته.
0: وفي موقف متطابق مع فخامة الرئيس، أكد الرئيس نواف سلام وخلال النداء الإنساني العاجل الثاني الذي أطلق من السراي أن الجنوب وأهله يدفعان مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه، وحرب ليست بحربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران، أضاف الرئيس سلام بكلمة، فهي أن ترحم إيران جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
3: هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
2: في المقابل حسم الرئيس نبيه بري موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار الصادر يوم الأربعاء في اجتماع واشنطن الأخير، وأكد الرئيس بري أنه بدلا من هذا الاتفاق الهجين كما وصفه كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار من دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فخخ. فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. وأضاف بري كان يمكن أن أقرأ إيجابا لو قرأت انسحابا إلى خارج الحدود المحتلة، ولكنه فخخ بمناطق تجريبية من دون دخول أي جهات فاعلة. وقال لن أطيل، أوافق على ما يلي. أولا، يفهم بوقف إطلاق النار أن يكون كاملا وشاملا من دون قيد أو شرط، وأيضا انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها، وغير ذلك فباقي النص هو جائر.
0: في الميدانيات، تعرض سيارة إسعاف تابعة لكشفة الرسالة لغارة جوية في زبدين ما أدى إلى فقدان الاتصال بعدد من المسعفين والمدنيين على حد سواء وسط استمرار جهود البحث والإنقاذ لمعرفة مصيرهم. والمزيد مع عبد الرزاق.
4: تشهد مناطق الجنوب تصعيدا ميدانيا واسعا، فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على كفرة قضاء بنت جبيل وزبدين قضاء النبطية، كما استهدفت غارتان جبل صافي قضاء جزين إلى جانب غارات على بلدات المجادل والصرفند وسهل ليلة. وأفادت المعلومات عن سقوط 3 ضحايا في غارات على بلدة عتشيت، فيما تواصلت الغارات على كفر رمان وميفدون والريحين وزبدين وكوثريت السياد ومحيط روضة الصالحين في النبطية، إضافة إلى استهداف سيارة في كفر رمان. كما شن الطيران الحربي غارة على كفر تبنيت وغارتين على شوكين. وفي المقابل أعلنت ميليشيا حزب الله المحظورة استهداف آلية اتصالات

0: أولية، كما سجل تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض جدا مع إلقاء بالونات حرارية فوق النبطية.
1: الممثل الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تابع اتصالاته مع القيادات اللبنانية، ولقاء في البيت المركزي في الصيف مع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل. التفاصيل مع مروان الأتوم.
2: جدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ثوابت الحزب لناحية الملفات الراهنة في لبنان، وخلال استقباله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أكد الجميل على دعم الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها في المسار التفاوضي.
3: نحن بالنسبة لنا ويلي أكده بمناسبة هذا الاجتماع هو موقفنا الثابت بدعم الدولة اللبنانية الشرعية، دعم فخامة الرئيس ورئيس الحكومة و الحكومة اللبنانية في مسار المفاوضات يلي هي السبيل الوحيد لحماية لبنان. نرجع نذكر انه كل الطرق الاخرى اثبتت فشلها، كل ما حدا يحاول انه يجرب يقرر لحاله مستقبل لبنان فشل. الوحيدين يلي اليوم قادرين يردوا امل اللبنانيين بمستقبل افضل هن ممثلين هذا الشعب الشرعيين، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية يلي عم بيقوموا بهذا الدور المحور.
2: رئيس الكتاب الذي استبقى لودريان على مائدة الغداء في الصيف اكد ان حزب الله اليوم أمام خيارين، أما البقاء في المحور وممثل لإيران في لبنان أو العودة إلى الوطن على قاعدة المساواة بين جميع أبنائه.
3: اليوم حزب الله عنده خيار من اثنين، أو استمرار المعركة والاستمرار بتطبيق وتنفيذ أوامر إيران، الاستمرار بأنه يكونوا هني ممثلين لإيران في لبنان وممثلين لسياسة إيران في لبنان ويضحوا ببلدهم ويضحوا بشعبهم بضياعهم ببيوتهم من أجل إيران، والخيار الآخر هو تسليم أمرهم للدولة اللبنانية يلي هي يعني لأنفسهم، لأنه الدولة اللبنانية بتمثلهم لألهم كمان، وبدي أذكر أنه هني كمان ممثلين بالحكومة، وبالتالي هن ما عم بيتنازلوا لحدا غريب، عم بيتنازلوا.
4: In Melbourne, a truck roller crash on the Princes Freeway is closed city-bound onto the Westgate Freeway and Geelong Road. The ramp onto the Princes Freeway from the Ring Road also closed. Use Ring Road, then use Boundary Road instead. And also emergency roadworks in Kooyong. Toorak Road is closed outbound at Glenferrie Road. Use Malvern Road as a detour. In Sydney, Woolloomooloo police operation on William Street is closed one city-bound lane at Riley Street. And in Belfield, a crash reported on Punchbowl Road on the corner of Water Street. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 10 بنرجع على استديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM صباحية السبت، وأهلا وسهلا بتواجدكم. لكل اللي صحصحوا وهلا وعملوا فنجان قهوة وقاعدين عم يستمعوا لإذاعة 2ME، بدي أقلكن تحية صباحية عطيرة من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، حتى إذا كنتوا عم تسمعونا على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. كمان بدي أقلكن بونجور بونسوار شو ما كان الوقت عن شو مشتقلي. هالأغنية كتير كتير حلوة للفنان وائل كفوري. نعم، هيدي الأغنية رومانسية وشهيرة جدا للنجم اللبناني وائل كفوري، والتي حققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات عبر أثير راديو 2ME. بنسمع آخر إصدار للفنان والنجم وائل كفوري. شفته عام فرق بيته، لحكاني ولحكيته. بتجنن هالأغنية، دايما بتستمعوا لأجمل المنوعات الموسيقية بس عبر أثير راديو 2ME. مشو اسمعها سوا.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هن قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب 22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماتر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لمتابعة صباحيتنا برفقتكم صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا إذا حصلتوا على الجنسية الأسترالية هيدا فخر عظيم، هو أن تحمل الجنسية الأسترالية وجواز السفر الأسترالي. الجنسية الأسترالية هي واحدة من أفضل وأعظم الجنسيات حول العالم. أن تحمل جواز السفر الأسترالي والجنسية الأسترالية وتمنحها لأولادك هو سعادة لا توصف. صباح النور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: 2ME أستراليا.
0: بنسمع جولة غنائية كتير حلوة، منبلشها مع الفنان سليم عساف، نرجع منكمل مع الفنانة سارية السواس هون راديو 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولة إخبارية لتمام 10:30 منتابع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: I love swimming. بنرجع لعنكم مستمعينا صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. صباحية السبت وبون ويكند لكم، عنا لونج ويكند ويا رب تكونوا عم تقضوا فيجن بنا وقت كتير حلو. منروح ونسمع الفنانة نارين، بنرجع منكمل مع الفنانة كارول اسمحة هون راديو 2ME 1630 AM.

0: من عند الفنانة كارول السماحة منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME صباح النور.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: جولة أخبار الساعة 11 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجان في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
7: News. الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
8: وهيبة خداش،
7: نشرة إخبارية جديدة إليكم. أبرز العناوين: في خضم التصعيد الميداني في جنوب لبنان، رئيس الوزراء يطالب إيران بالكف عن اعتبار بلده ورقة ضغط. إيران تؤكد دعمها لحزب الله وسط شكوك في إبرام اتفاق أوسع مع واشنطن، وتطلق صواريخ تحذيرية على مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان والجيش الأمريكي ينفي. الرئيس الأوكراني يدعو نظيره الروسي للقاء تمهيدا لإنهاء النزاع وعملية تبادل أسرى جديدة بين موسكو وكييف.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: مرحبا بكم إلى تفاصيلها. في خضم التصعيد الميداني في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المناطق الجنوبية وهجمات حزب الله على مجمعات الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية التي يحتلها، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف السلام، قال إنه على إيران أن تكف عن التعامل مع بلاده كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا بعدما كان حزب الله قد رفض اتفاق واشنطن بين بيروت وتل أبيب لوقف إطلاق النار، معتبرا المفاوضات مهزلة. وجددت إيران من جهتها طبعا دعم الحزب اللبناني وكذلك موقفها المتمسك بأن يشمل أي اتفاق مع واشنطن وقف إطلاق النار في لبنان. والتفاصيل من بيروت مع نقول نصيف.
9: رفض حزب الله الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بدد كل الأمال بوقف للنار. قال الرئيس جوزيف عون إن تحقيقه يكون في الساعات 24 التالية لموافقة الأفرقاء المعنيين عليه، أي حزب الله الذي لم يكتفي برفضه بل كرر استمراره في الحرب مع إسرائيل وقصف شمالها. عزز موقف الحزب بيان الحرس الثوري الإيراني عبر فيلق القدس برفض الاتفاق الذي يفصل ملف لبنان عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. تبعا لهذا الرفض تواصلت الغارات الإسرائيلية في الجنوب وتوجيه إنذارات إلى عشرات القرى للانتقال إلى شمال نهر الزهراني، ما يشير إلى سعي إسرائيل إلى ربط جنوب نهر الزهراني بجنوب نهر الليطاني. وسط حزب الله راحت تشيع أن رفضها الاتفاق كان بالتنسيق مع بري. لم يصدر كذلك موقف عن الرئيس اللبناني تعقبا على رفض حزب الله بعدما كان وجه إليه أمس رسالة تحذيرية بقوله إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
7: وأدلى الرئيس اللبناني من جهته بتصريحات صبت في سياق تصريحات رئيس الوزراء، حيث قال عون إنه على إيران أن لا تتدخل في شؤون لبنان وأن لا تستخدم إيران لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية قولها إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان. طهران اتهمت البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية ونقلات نفط، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي منذ قليل فقط. هذا واستبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه دونالد ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. في ملف روسيا وأوكرانيا تبادلت الأخيرتان أسرى حرب في خضم حديث عن مبادرة سياسية جديدة بينهما، والتفاصيل معك هشيرة بن عدة.
10: في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي، وجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد قمة مباشرة بينهما لبحث سبل إنهاء الحرب. وأكد زيلينسكي استعداد كييف لإقرار وقف شامل لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات إلى جانب تنفيذ عملية تبادل كاملة لأسرى الحرب. من جهته أبدى الكرملين في أوليا على المقترح، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لاستقبال الرئيس الأوكراني، مع التأكيد أن بوتين لم يطلع بعد على مضمون الرسالة. وفي الوقت نفسه جدد الرئيس الروسي تشكيكه في شرعية نظيره الأوكراني، مع تأكيده استمرار استعداد موسكو للتوصل إلى تسوية سياسية. وتأتي هذه المؤشرات الدبلوماسية وسط استمرار المواجهات الميدانية، فيما لقيت فكرة اللقاء ترحيبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي بينما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استئناف الحوار بات ضرورة لدفع جهود التسوية.
7: هجرة في الملف ذاتها قررت أوكرانيا أن المسيرة البحرية التي انفجرت في وقت مبكر اليوم في ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود تابعة لها، وأوضحت أنها فقدت السيطرة عليها بسبب تشويش إلكتروني روسي. في ملف آخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة الرئيس دونالد ترامب المشددة ضد الهجرة في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
11: In Melbourne, a truck roller crash on the Princess Freeway is closed city-bound onto the Westgate Freeway and Geelong Road. The ramp onto the Princess Freeway from the Ring Road also closed. Use Ring Road, then use Boundary Road instead. And also emergency roadworks in Kooyong. Toorak Road is closed outbound at Glenferrie Road. Use Malvern Road as a detour. In Sydney, Woolloomooloo police operation on William Street is closed one city-bound lane at Riley Street. And in Belfield, a crash reported on Punchbowl Road on the corner of Water Street. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Lisa Kowalski with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to AME Australia.

New music. Australia. 2ME Australia.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان.

في جندي روماني حاول يخلصه، ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية إنه الإفخارستية أو جسد المسيح إجوا الملائكة وأخدوها من بين إيديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarsisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أغنية كتير حلوة ماندي للفنان باري مانلو. تحياتي الصباحية لكم من جديد, أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM صباحية السبت. بعدنا مكملين برفقتكم, صباحيتنا بلشت الساعة 6 الصبح ورح تضل مكملي معكم لغاية الساعة 12 ظهرا. بترجع أكيد الزميلة كلود بتلاقيكم ببرنامجها من بعد الظهر, أكيد رح تكون برفقتكم وبرفقة أخبار كتيري ودردشات كتيري. لقوة هيدي الزميلة كلود خوري عبر أتي راديو 2ME نتابع مشوارنا برفقتكم. مستمعينا نفسكن لا حق عليكن, من حق نفسك أن ترتاح وتخصص وقت لراحتك, من حق نفسك أن تبتعد عن كل ما يستنزف طاقتك, من حق نفسك أن لا تحملها فوق طاقتها من أجل إرضاء الآخرين, من حق نفسك أن تستثمر وقتك في كل ما يطورها, من حق نفسك أن تنتقي علاقاتك ومن يحيط بها, من حق نفسك أن تقول لا. إيه فيك تقول لا لكل ما لا يناسبك. صباح النور لكم من جديد من عند باري مانلو. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM. This is 2ME
1: Australia. يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها, مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم, ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط, لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: رائعة جدا جدا لأكيد النجم الفنان وائل كفوري. شو مشتاق لي، هيدا آخر إصدار من عند الفنان وائل كفوري. على الأمل عم تستمتعوا بسماع هالأغاني الحلوة يلي عم نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور لألكم من جديد، أنتوا برفقة الموجي 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. بدي أخبركم مستمعينا عن النرجسي. النرجسي لا يشعر بالذنب كما تشعر أنت، فأنت عندما تؤذي شخصا ما تشعر بذلك في جسدك ويستيقظ ضميرك وترغب في إصلاح ما أفسدته. أما النرجسي فقد يشعر بشيء ما لكنه بالتأكيد ليس ذنبا، بل هو انزعاج من التساؤل حول سلوكه وغضب من يحاسبه وأحباط من فشل استراتيجيته. سيتظاهر بالذنب وسيقول الكلمات المناسبة، لكنه في قرارة من قرارات نفسه بيكون عم يخطط لكيفية جعلك تتوقف عن التساؤل عنه وتعود إلى طاعته. لا تخلط بين تظاهر النرجسي بالذنب وندمه الحقيقي، فالندم يطلب ضميرا والنرجسيون لا يملكون ضميرا أبدا. بونجور، انتو برفقة إذاعة 2ME، معكم كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. راح نكمل أكيد مشوارنا، وهلأ منتوقف مع فاصل الاستراحة وبنرجع تنتبه سوا.
1: Summer is 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: العودة لمتابعة صبحيتنا برفقتكم، نهار سعيد. بدي أتمنى لك المستمعين الكرام، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. يوم السبت اليوم بداية ويكند كتير طويلة، اليوم تاريخنا 6 من شهر جون حزيران. بذكر مستمعينا بمناسبة اللونج ويكند وعيد الملك، عيد ميلاده للملك تشارلز الثالث، يوجد ما فوق 16,000 عنصر من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بالمرصاد، ويمكن لسيارات الشرطة رصد السائقين الذين يتجاوزون وزون حدود السرعة في أي مكان وفي أي وقت. مش بس بدي خبركن عن السرعة، لا بليز، لأنه على الطرقات مستمعينا ما تسرعوا، ما في شيء بيستاهل السرعة. وكمان ما تحملوا المحمول، ما تحكوا على التليفون، حطوا حزام الأمان، ميك شو أنه أنتوا ولادكن قاعدين من وراء بأمان أو من قدام أو وين ما كانوا موجودين معكم بالسيارة. بليز ميك شو أنه they are safe وأنتوا you are safe. بذكر الدبل ديميريت موجودي حاليا ورح تضل مكملي لنهاية يوم الاثنين، يعني الساعة 12 فجرا يوم الثلاثة. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. وينك يا نورة؟ نورة يا نورة، للموسيقى فريد الأطرش. بدي أهدي هالأغنية لكل الموسيقى معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. هذه الأغنية لألك يا نورة. شفتي إذاعة 2ME كيف بتسمعك هالأغنية الحلوة؟

0: The biggest hits.
1: على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
0: From the biggest singers.
2: ماسيو زيتون.
0: على راديو 2ME Australia. Only from 2ME.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 1314 50 للتحدث إلى مترجم شفهي.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية صفحتي برفقتكم ليوم السبت اليوم 6 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات وبدي أشكركم لحسن المتابعة. بدي أتمنى لكم بقية نهار كتير حلو برفقة راديو 2ME وبدي أتمنى لكم كمان لونج ويكند كتير حلو. بتكمل المشوار مع زميلتي كلود من بعد فاصل استراحة متوجه إلى غرفة الأخبار ومن بعد منا لقوا الزميلي كلود يلي أكيد حاملي بجعبتها أخبار كتيري. Have a lovely day and have a lovely weekend. Bye for now.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. First. 2ME Australia.

قائم، بالإضافة إلى انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. هذا البيان صدر بعد لقاء جمع بري بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يغادر إلى باكستان في الساعات المقبلة للقاء نظيره الباكستاني. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه. يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
1: What we gonna do right here is go back.
2: Nessie.
1: Way back. Back into time.

غرتك يمكن انسى هواك.

نظرتك يمكن انسى غواك.

هجرتك يمكن انسى هواك، هجرتك

حييكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام لليوم 6 من شهر جون. خلينا نحن وياكم نتابع مشوار فترة الظهيرة وتمتد لفترة بعد الظهر، لنتابع نحن وياكم أخبار أغاني ودردشات من هون ومن هونيك. خليكم معنا على السمع على 1638 أيام. ذكركم بحالة طقس سني لليوم، رح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19 درجة على صعيد ملبن غائم 18 درجة. تابعين نحن وياكم مع الأغاني مع المنوعات من بعد ما سمعتوا لشادي جن.

0: مساء الخير لكم مستمعي راديو تؤمية. رح نتابع نحن وياكم فترة الظهيرة اللي بتحمل كتير من الأخبار، إن كان على المستوى الأخبار السياسية، كمان رح يكون لنا أخبار ومعلومات حول كتير من الأمور، انطلاقا من الصحة بنحكي كمان أخبار عن الذكاء الاصطناعي، بنحكي أخبار سياسية، تحليل اقتصادية وسياسية مع الأخبار والمعلومات اللي رح نترافق معها نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا. بتمنى ندخل على كل بيت خفيف، وكمان تقدروا تستفيدوا من هالمعلومات اللي عم ننقلها لكم عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. إذا رح نتابع نحن وياكم كتير من الأخبار السياسية مثل ما سبق وذكرت، انطلاقا من الأخبار والأحداث اللي عم تصير عنا بلبنان من بعد ما تم توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن ظاهر أنه ما حدا ملتزم في هذا الأمر. هذا بالإضافة للكلام عن التوافق، وقربنا من الاقتراب من هون التوافق بين واشنطن وما بين إيران، كمان هذه الأمور بعدها غير واضحة المعالم. إذن رح نتابع نحن وياكم آخر المواقف، آخر الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا ما بدنا ننسى يعني كمان نحكي شوي عن أستراليا ونتابع أهم الأخبار والمستجدات خاصة من خلال المشهد السياسي عنا هون بأستراليا، اللي عم نلاحظ قد ايه بلش يتغير ويتبدل، والمزاج اليوم المواطن اللي مستاء جدا من الأحزاب الكبرى إن كان العمال أو إن كان الائتلاف، ولكن اللي عم يصعد شعبيته هو ون نيشن يلي هو اليوم بالزعامة وبالطليعة، مش هنقول بالزعامة، بالطليعة أزبط الكلمة، من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة. وشفتوا يعني كنا حكينا خلال هالأسبوع أنه السيدات تؤيد، من خلال الاستطلاعات الأخيرة تؤيد بولين هانسن أكثر من العمال. ما بعرف يعني ليش، هو السبب ما بعرف إذا حدا عنده تفسير يعني لهيدا الشيء. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا طلع مع فترة الظهيرة اللي بتمنى تكون عم تروقوا مع الأغاني مع المنوعات بمنتصف النهار اللي بيكون في كتير من اللي عم بيختموا أشغيلهم وأعمالهم ليستقبلوا الويك إند، لو أن شوي رح تكون مأخرة اليوم فترة بعد الظهر، اللي بتمنى كمان نقضي نحن وياكم وقت مريح ومسلي مع هاللونج ويك إند.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: نرجع لكم مستمعينا من راديو تؤمية. من بعد ما توقفنا عند استراحة خلال هالأسبوع، كان أعلن عن أنه عدد سكان أستراليا رسميا 28 نسمة. هيدا النمو المستمر اللي عم تشهده البلاد، حيث بينضم لها حوالي شخص جديد تقريبا كل 75 ثانية. وتعد أستراليا سادس أكبر دولة بالعالم من حيث المساحة، وبتمتد على قارة كاملة، بتتميز بتنوع الطبيعي، اقتصاد القوي، وجودة الحياة العالية. أما ولاية نيو ساوث ويلز اللي بتحتضن مدينة سيدني، بتبلغ مساحتها ما بيفوق مساحة العراق، سوريا ولبنان كلها مجتمعة. أستراليا هي قارة الفرص والطموح ووجهة كتار للباحثين عن مستقبل. ولكن اليوم في كتير من الانتقادات اللي سمعناها هذا الكلام الإيجابي اللي حكيناه أنه أستراليا هو بلد كتار بيطمحوا أن يوصلوا لإله وكتير كان فيه من الفرص، ولكن اليوم الأمور عم تتغير. اليوم عم نشهد وضع اقتصادي صعب، عم نشهد يعني كمان أعداد المهاجرين اللي هو السبب يعني كمان بإزدياد العدد السكاني هو 28 مليون، هيدا نتيجة الولادات اللي صارت نتيجة أعداد المهاجرين. ولكن اليوم المنتقدين واللي عم يعني أكيد كان لهم ملاحظاتهم إنه هيدا ما بيتوافق، هالسرعة النمو السكاني ما بتتوافق مع البنية التحتية، ما بتتوافق مع العدد المساكن اللي هي عم تشكل كمان أعباء والكثافة السكانية المكتظية اللي عم تكون بوسط المدينة وخاصة مدينة سيدني. فعملية التنظيم مفروض تكون أكبر، استقطاب المهاجرين اللي هو موضوع الهجرة اللي هو أكتر موضوع اليوم شيئك واللي خلى شعبية بولين هيسن ترتفع، لأنه اليوم بس طرحت موضوع الهجرة هي عم تحاكي الوضع القائم عنا هون، يعني انطلاعا من عدم الانتماء لأستراليا، لأنه شفنا في كتير من المشاكل على أساس يعني كمان الوضع المعيشي والاقتصادي والمساكن. كمان اليوم موضوع الهجرة اللي هو موضوع كتير كبير، فما بعرف إلى أي مدى الحكومة اليوم مستمرة بسياستها اللي هي بالنهاية سياسة مدمرة إذا بتبقى على هيدا النحو. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM.

حييكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام. كتير حبيت العبارات اللي كتبتهم الكاتبة أمل عيد يلي عم تحكي عن أعظم الخسارات بحياتنا أنه تخلي لغيرك مكاني لشخص هو ما مش معتبرك، يعني بمعنى أنه مش معتبرك، مش شايفك، شايفك إنسان كتير عادي وانت قاعد عم تلاحقه وتهتم فيه وتحب وحب جنون، وهو حضورك عنده بيشبه الغياب. فإذا انت بتكون عم تظلم نفسك لما تخلي مين بتجعل من قلبك موضع بتختبر فيه أسوة الآخرين باسم بقاء المودة. رح نتابع نحن وياكم توأمي أستراليا مع فاصل، ومن بعدها رح نكون سوا ضمن مشوارنا مع فترة الظهيرة. رح تستمعوا لغنية رائعة جدا أنا كتير بحبها وبهديكم إياها، كرمال هيك بهديكم أغنية آدم بدونك من أجمل الأغاني اللي نزلت مؤخرا من الإصدارات الجديدة اللي استمعتوا لها وتعرفتوا عليها أولا بأستراليا عبر راديو توأمي. نسمعوا.

0: سؤال ديما نعم نطرحه، هل رح يلتزم الجميع بوقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله؟ هل رح تنجح المفاوضات؟ أكيد رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم المستجدات لليوم عبر راديو تؤمي أستراليا لتاريخ 6 من شهر جون، شحيم لنهاية الأسبوع من أخبار ومن تطورات سياسية وأمنية بتابعوها بعد لحظات.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
5: وهيبة خداش.
6: نشرة إخبارية جديدة إليكم، أبرز العناوين. في خضم التصعيد الميداني في جنوب لبنان، رئيس الوزراء يطالب إيران بالكف عن اعتبار بلده ورقة ضغط. إيران تؤكد دعمها لحزب الله وسط شكوك في إبرام اتفاق أوسع مع واشنطن، وتطلق صواريخ تحذيرية على مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان والجيش الأمريكي ينفي. الرئيس الأوكراني يدعو نظيره الروسي للقاء تمهيدا لإنهاء النزاع وعملية تبادل أسرى جديدة بين موسكو وكييف.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مرحبا بكم إلى تفاصيلها. في خضم التصعيد الميداني في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على المناطق الجنوبية وهجمات حزب الله على مجمعات الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية التي يحتلها، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف السلام، قال إنه على إيران أن تكف عن التعامل مع بلاده كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا بعدما كان حزب الله قد رفض اتفاق واشنطن بين بيروت وتل أبيب لوقف إطلاق النار معتبرا المفاوضات مهزلة. وجددت إيران من جهتها طبعا دعم الحزب اللبناني وكذلك موقفها المتمسك بأن يشمل أي اتفاق مع واشنطن وقف إطلاق النار في لبنان. والتفاصيل من بيروت مع نقول نصيف.
7: رفض حزب الله الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بدد كل الأمال بوقف للنار. قال الرئيس جوزيف عون إن تحقيقه يكون في الساعات 24 التالية لموافقة الأفرقاء المعنيين عليه، أي حزب الله الذي لم يكتفي برفضه بل كرر استمراره في الحرب مع إسرائيل وقصف في شمالها. عزز موقف الحزب بيان الحرس الثوري الإيراني عبر فيلق القدس برفض الاتفاق الذي يفصل ملف لبنان عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. طبعا لهذا الرفض تواصلت الغارات الإسرائيلية في الجنوب وتوجيه إنذارات إلى عشرات القرى للانتقال إلى شمال نهر الزهراني، ما يشير إلى سعي إسرائيل إلى ربط جنوب نهر الزهراني بجنوب نهر الليطاني. وسط حزب الله راحت تشيع أن رفضها الاتفاق كان بالتنسيق مع بري. لم يصدر كذلك موقف عن الرئيس اللبناني تعقيبا على رفض حزب الله بعدما كان وجه إليه أمس رسالة تحذيرية بقوله إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
6: وأدلى الرئيس اللبناني من جهته بتصريحات صبت في سياق تصريحات رئيس الوزراء، حيث قال عون إنه على إيران أن لا تتدخل في شؤون لبنان وأن لا تستخدم إيران لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية قولها إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان. طهران اتهمت البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية ونقلات نفط، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي منذ قليل فقط. هذا واستبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه دونالد ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. في ملف روسيا وأوكرانيا تبادلت الأخيرتان أسرى حرب في خضم حديث عن مبادرة سياسية جديدة بينهما. والتفاصيل معك هاشرة بن عدة.
8: في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي، وجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى عقد قمة مباشرة بينهما لبحث سبل إنهاء الحرب. وأكد زيلينسكي استعداد كييف لإقرار وقف شامل لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات إلى جانب تنفيذ عملية تبادل كاملة لأسرى الحرب. من جهته أبدى الكرملين في انفتاحا أوليا على المقترح، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لاستقبال الرئيس الأوكراني، مع التأكيد أن بوتين لم يطلع بعد على مضمون الرسالة. وفي الوقت نفسه جدد الرئيس الروسي تشكيكه في شرعية نظيره الأوكراني، مع تأكيده استمرار استعداد موسكو للتوصل إلى تسوية سياسية. وتأتي هذه المؤشرات الدبلوماسية وسط استمرار المواجهات الميدانية، فيما لقيت فكرة اللقاء ترحيبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي بينما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استئناف الحوار بات ضرورة لدفع جهود التسوية.
6: هجرة في الملف ذاتها قررت أوكرانيا أن المسيرة البحرية التي انفجرت في وقت مبكر اليوم في ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود تابعة لها، وأوضحت أنها فقدت السيطرة عليها بسبب تشويش إلكتروني روسي. في ملف آخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة الرئيس دونالد ترامب المشددة ضد الهجرة في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة. إلى اللقاء.

حييكم من جديد مستمعي راديو أمير، ذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 19. أما ملبن اليوم بارد، درجات الحرارة بتوصل ل 18 درجة. منتابع مع كارول سماحة، طمني غنية كتير حلوة، بتمنى تستمتعوا برفقتها.

0: من راديو تؤمي أستراليا مكملين احنا وياكم سوا المشوار مع أخبار بيرزي، خاصة الخبر اللي بيتعلق بشركة الميدل إيست إيرلاينز واللي الام اي اي يلي بعد شكاوى ومخاوف أثارتها منظمات بتمثل الطيارين بشأن تشغيل رحلات جوية بظروف أمنية خطرة مرتبطة بالصراع بالمنطقة. فإذا أبرز ما ورد بتقرير رويترز، اتحاد الطيارين الدولي International Federation of Airlines Pilots Associations يلي كان خايف من أنه بعض الرحلات كانت تشغل بالقرب من مناطق تعرضت لغارات جوية أو ببيئة أمنية عالية المخاطر، كما اتهم الشركة باتخاذ إجراءات ضد طيارين أبلغوا عن مخاوف أو حوادث بتتعلق بالسلامة. إذن رئيس هيئة الطيران المدني اللبناني أعلن أن الهيئة رح تجري تدقيق وتحقيق على إجراءات السلامة لدى الشركة مع فتح حوار بشأن المخاوف اللي أثرتها منظمات الطيارين. شركة الام اي اي نفيت هذه الاتهامات وأكدت أنه عندها سجل قوي بالسلامة وما تسجلت حوادث طيران خلال 60 عام، وأنه استمرار الرحلات تم بناء على تقييمات مخاطر بالتنسيق مع السلطات اللبنانية. كما قالت أنه التدقيق كان إجراء دوري ومجدول مسبق بشكل مسبق ومنه نتيجة مباشرة للشكاوى. إذن الجوانب الحساسة بالقضية هو أن منظمات الطيارين أثارت تساؤلات حول استقلالية الرقابة بعد ما أشارت إلى أن الشركة قدمت دعم مالي لبعض العاملين بقطاع الطيران المدني اللبناني خلال الأزمة الاقتصادية، وهو كمان ما بتنفيش الشركة أن يكون أثر على استقلالية الهيئة الرقابية، يعني لأن الام اي اي كانت من بين شركات الطيران القليلة اللي واصلت تشغيل رحلاتها من وإلى بيروت خلال فترات التوتر العسكري بوقت علقت فيه أو خفضت شركات دولية عديدة رحلاتها للبنان بسبب المخاطر الأمنية. لذلك فأي نقاش حول إجراءات السلامة عندها بيحظى بمتابعة واسعة داخل قطاع الطيران. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المياه. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Come on, kids, you'll love it.
7: The best talk back.
8: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هونيكي وبسمعوكي. لا ميشيغان و أوهايو، لوس أنجلوس.
9: You'll love it.
10: The Breakfast Show.
11: The Breakfast Show.
12: The Breakfast Show.
13: On 2ME Australia.
14: You'll love it.

Australia. 2ME Australia.

0: اليوم قد يصبح 25 ساعة، والعلماء بيشرحوا السبب. على عكس ما بيظن كتار أنه طول اليوم منه ثابت عند 24 ساعة، بل بيشهد تغيير مع مرور الزمن، لأنه عم بيزيد تدريجيا بمقادير كتير ضئيلة من أجزاء الثانية كل عام. وبيتوقعوا العلماء أنه على المدى البعيد جدا ممكن يمتد هيدا التغيير عبر قرون طويلة ليصير اليوم أطول مما هو عليه حاليا، وممكن يوصل نظريا بالمستقبل إلى 25 ساعة. هيدا التباطؤ على تفاعل بسيط بين الأرض والقمر، فالقوى نفسها اللي بتسبب ظاهرة المد والجزر بالمحيطات بتشتغل أيضا كنوع من الفرامل يعني الخفيفة لدورة الكوكب. هيدا بيضيف أجزاء صغيرة من الوقت لطول اليوم بشكل تدريجي، لكن هيدا التأخير غير محسوس على الإطلاق من قبل الإنسان. واللافت أن ظاهرة المد والجزر منن العامل الوحيد بتغيير سرعة دوران الأرض، لأنه يمكن لحركة الكتل على سطح الكوكب مثل ذوبان الجليد، إعادة توزيع المي والمياه أن تأثر بدورة بساعة الدوران بشكل كمان طفيف. رغم هالتغيرات بتبقى محدودة جدا، فبتأكد أن الأرض منا جسم صلب ثابت الدوران بشكل مثالي، بل كوكب ديناميكي بيتأثر بعوامل دايما متعددة. رح نتابع نحن وياكم السؤال اللي مطروح اليوم، متى يصبح اليوم 25 ساعة؟ ما حددوا العلماء تاريخيا تاريخ محدد ليصير فيه اليوم 25 ساعة، لكن التقديرات العلمية بتأكد هيدا الموضوع، وقد يحدث على مدى زمني يقارب 200 مليون سنة. خلينا على 24 ونشوف شو قلت 25 ساعة بنهار. رح نتابع نحن وياكم على راديو توامي أستراليا على
1: 1638 أيام.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
0: تحياتي للجميع من راديو توأمية على 1638 أيام. نتابع نحن وياكم قضية اللواء عباس إبراهيم، بعده عم بيتم التداول فيها. خلال الأسبوع عقدت المحامية العامة التمييزية القاضي سمرندا نصار جلسة بين المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وطليقته المحامية فاطمة زعرور على خلفية الشكوى اللي تقدمت فيها ضده بجرم التهديد والقتل. استمرت هذه الجلسة حوالي ساعة ونص بحضور وكيل اللواء إبراهيم ووكيلة المدعية المحامية عريفة إبراهيم. انتهت لأنه يتفق بين الطرفين على إدخال تعديلات على اتفاقية قائمة بيناتهم تتعلق بحضانة ابنهم، وبعض المسائل المالية على أن تنجز الصيغة المعدلة التنين المقبل موعد الجلسة الجديدة. خلال جلسة نفى لواء إبراهيم الاتهامات اللي واجهتها طليقته أنه هددها بالقتل، وكنيسة عرولي اللي استندت بالشكوى لتسجيل صوتي أرفقته بالملف بتقول أنه بيعود للمدعى عليه فيما اعتبرت مصادر أنه مضمون التسجيل لا يرقى إلى مستوى جرم التهديد بالقتل المنسوب للواء إبراهيم. بيعود الخلاف بين الطرفين لل 2018 من خلال نزاع حول حضانة طفلهم بعد ما جرى أخده من والدته بالقوة من خلال مداهمة لبيتها بواقع وثائقها مقاطع فيديو انتشرت بوقتها، وبين زعرو لحظة وصول القوى الأمنية لتنفيذ القرار. كان اللواء عباس إبراهيم يلي لجأ بوقتها للقضاء لنقل حضانة الطفل له بعد بلوغه العامين والسنتين، ووفق أحكام المحاكم الجعفرية، وتردد بوقتها أنه ما رفض طلب إبقاء الطفل بحضانة والدته شرط السماح له بمشاهدته، إلى أنه أخلت بالاتفاق وقامت بتهريب الطفل. هيدي طبعا اليوم القضية اللي عم يتم التداول فيها، فكانت خلال الأسبوع في جلسة، وكمان رح يكون التنين المقبل رح يكون في جلسة لحتى يبتوا في هذه القضية.

0: عبر راديو تؤمي أستراليا عم نتابع نحن وياكم مع وقفي قصيري مع البريك. من بعد مباشرة رح تتابعوا جولة الأخبار لنتعرف على المستجدات اليوم على صعيد منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. خليكم معنا دايما على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا. إذا مع المواقف الجديدة مع الأخبار السياسية والأخبار الـ يعني اللي عم تشهدها المنطقة الشرق الأوسط والعالم، ما لكم إلا تابعونا بكل ساعة لمتابعة كل جديد على 1638 AM.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: Back now heading north along Bishop Street.
4: Roger that.
5: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
6: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقا. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجانا للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
9: First. 2ME Australia.

0: ترامب يقول إنه لا خيار أمام إيران سوى التوصل لاتفاق. والجيش الأمريكي يقصف مواقع رادارات إيرانية ويسقط مسيرات هجومية كانت في طريقها لمضيق هرمز.
1: وليست تنازلا بل هي قرار نابع من
2: كون لقاؤنا هذا.
0: عون وسلام يطالبان إيران بالكف عن استخدام لبنان ورقة مقايضة في مفاوضاتها مع واشنطن. وبري يرفض الصيغة المطروحة لوقف إطلاق النار. بوتين يغلق باب القمة في وجه كييف ويشترط اتفاق السلام قبل عقد اللقاء. وزيلينسكي يتهم موسكو باختيار الحرب. الكونغو الديمقراطية تدق ناقوس الخطر. إيبولا يتمدد سريعا وسط انتقال مجتمعي خطير ومستمر.
3: سكاينيوز عربية مع داليا عبد الله.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ليس لديها خيار سوى التوصل لاتفاق بالشروط التي حددها بنفسه. وفي مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية شدد ترامب على أن الاتفاق النووي الذي سبق وبرمته إدارة أوباما مع إيران كان بمثابة مسار لمنح إيران سلاحا نوويا.
4: هناك أمور لم يتصوروا أبدا أنهم سيضطرون إلى القيام بها، لكنهم سيضطرون إلى ذلك. ليس لديهم خيار آخر، والأمر يستغرق بعض الوقت. فأنت تتحدثين عن 47 عاما من الإفلات من العقاب في كل ما أرادوا، وأعني كان ينبغي القيام بذلك منذ زمن بعيد. كان ينبغي أن يقوم بذلك رؤساء آخرون أو دول أخرى، ليس بالضرورة أن نكون نحن. لكنهم كانوا على وشك الحصول على سلاح نووي مرتين. كان ذلك عندما أنهيت الاتفاق النووي الإيراني. ذلك الاتفاق، خطة العمل الشاملة المشتركة، كان بمثابة منحهم سلاحا نوويا. كان اتفاقا فظيعا قدمه باراك أوباما. كانت اتفاقية قصيرة الأجل، كانت طريقا نحو السلاح النووي. كانوا سيحصلون على سلاح نووي منذ 5 سنوات.
0: وأشار ترامب إلى أن الهجمات الأمريكية دمرت القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرا إلى أنه لم يتبقى لديها سوى نحو 20% من حجم الصواريخ والمسيرات التي كانت لديها من قبل.
4: لقد دمرنا جيشهم تماما، لم يتبقى لديهم سوى بعض الصواريخ وبعض الطائرات بدون طيار. وأنا أعرف العدد تقريبا. نحن نعرف أين توجد أيضا، نعرف أين توجد طائراتهم المسيرة وأين توجد مصانعها. وقد تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة، وتم تدمير معظم منصات الإطلاق، كما تم تدمير معظم مناطق تصنيع الصواريخ. لكن لا يزال لديهم قدرات. من حيث النسبة المئوية أقول ربما 21 أو 22% من صواريخهم. هذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس كما كان عندما هاجمناهم لأول مرة.
0: أعلن بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه الكويت والبحرين، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه. وأكد البيان عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس في البحرين. ويأتي ذلك بعد إعلان القوات الأمريكية إسقاط 4 مسيرات هجومية إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز، قبل أن تشن القوات الأمريكية غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غورك وجزيرة قشم للدفاع ضد أي هجمات بحرية أخرى. أعلن الجيش الكويتي في بيان أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. بدورها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد عقب ضربات أمريكية في إيران. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى مختبر في ولاية تينيسي لعقد اجتماعات مع فريق جديد من الخبراء النوويين قد يضلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. واعتبر المسؤول الأمريكي أن اجتماع ويتكوف وكوشنر مع الخبراء النوويين مؤشر على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإتمامها. ولفت الموقع لأن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان على خلاف حول عدة تفاصيل في مذكرة التفاهم وفقا لمسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية مشاركة في الوساطة. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق بشأن الملف النووي، لافتا إلى أن الوكالة تجري اتصالات منفصلة مع الطرفين بهذا الشأن.
2: كما تعلمون، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءا من العملية التفاوضية الحالية، لكننا على تواصل مع الطرفين بشكل منفصل، ونرى أنهما يقتربان أكثر من اتفاق بشأن الملف النووي على الأقل، فباقي القضايا لا تدخل في نطاق اختصاصي. هم يضعون إطار عمل تنظيمي، يمنحون نفسهم حيزا من الوقت للنظر في مختلف الخلافات، وبالتالي أقول إن هناك على الأقل احتمال للتوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
0: في المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لشبكة CNN إن اتفاق سلام محتملا بين الولايات المتحدة وإيران يتوقف على موافقة إدارة ترامب على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وحذر محسن رضائي المستشار العسكري لمشتبه خامنئي من أن واشنطن ستدخل مرحلة حرجة في حال استئناف القتال، مقللا في الوقت نفسه من هذا الاحتمال. ونقلت الشبكة عن رضائي أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعيا ترامب إلى كسر الجمود. أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما وصفه بالكفاءة المهنية العالية واليقظة التامة لدولة الإمارات، ما مكن من تفادي الكارثة في الهجوم الذي تعرضت له محطة براك الشهر الماضي. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لاجتماع طارئ بهذا الشأن لمجلس محافظي الوكالة في فيينا.
5: اجتماع طارئ دعت إليه الدول العربية الأربع الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مصر والأردن والسعودية والمغرب، وذلك إثر هجوم الشهر الماضي على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات.
6: أؤكد على مهنيتهم العالية ويقظتهم التي مكنتهم من الاستجابة الفورية والفعالة لحادثة غير متوقعة، ألا وهي الاصطدام المباشر الناتج عن طائرة مسيرة محملة بمتفجرات تسببت بعد الاصطدام والانفجار في إلحاق أضرار بالتركيبات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي الخارجي. أشيد بهم، وكما فعلت في باركة، أكدت مجددا أن الوكالة ستواصل دعمهم ومساندتهم في عملهم لضمان سلامة المحطة.
5: الدعم والمساندة لدولة الإمارات، لكن الوكالة الدولية استفادت أيضا من دروس الاعتداء على المحطة لتحديث إجراءات الطوارئ في حالات مماثلة.
6: تمكنت دولة الإمارات من الخروج من حالة الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية بشكل سريع، ولم يأخذ منهم الأمر الكثير من الوقت، وهنا أشير باستجابة الإمارات، كانوا سريعين ويقظين للغاية وعلى أهبة الاستعداد.
5: اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المخصص لمحطة براكة دام 4 ساعات، عبرت خلالها الدول الأعضاء عن دعمها لدولة الإمارات وخشيتها من تكرر مثل هذه الهجمات في أي مكان آخر. فاستهداف لمحطة طاقة نووية واحدة هو بمثابة استهداف لجميع محطات الطاقة النووية، كما قال مدير الوكالة للمجتمعين. علي وجانا، سكاي نيوز عربية، فيينا.
0: انتشرت في شوارع طهران ومدينة كرج ملصقات للبحث عن مفقود، لكن المفاجأة أن المفقود ليس شخصا عاديا، بل المرشد الإيراني مشتبه خامنئي، الرجل الذي يقال أنه من أقوى الشخصيات خلف كواليس السلطة في إيران.
7: في أحياء طهران ومدينة كرج المجاورة صدم المرء

0: حييكم مستمعينا من راديو تؤمي أستراليا. بذكركم بحالة الطقس لليوم، رح يكون جيد، درجات الحرارة 19، ملبن غائم، درجات الحرارة أقصها 18 درجة. بنسمع نحن وياكم بخلال هالوقت للسينت أوف ذا أور مع زميلتنا ماري لبكي، منتبعها بهالفقرة، منتبعها الفقرة عبر تؤمي أستراليا، كونوا معنا.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 بأربعة تشرين الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية، بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان، من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء: I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا، كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مشوارنا منوع بالأخبار والدردشات. خليني أرجع روح أنا وياكم لما عم تمهد لقلو ناسا لبناء أول قاعدة بشرية رح تكون على القمر. من سنوات عقود تقارب يعني كمان قيمتها المليار دولار، أول قاعدة بشرية دايمة على سطح القمر، والتحدي الأكبر هو رح يكون البقاء على القمر. أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن منح عقود تقارب قيمتها الإجمالية مليار دولار لأربع شركات فضائية خاصة بخطوة بتمثل الانطلاق الرسمي لبناء أول قاعدة بشرية دائمة على سطح القمر، وهذا ضمن برنامج أرتميس. وكشفت ناسا أن المشروع رح يمشي وفق ثلاث مراحل، بتنطلق ثلاث مهام روبوتية قبل نهاية عام 2026 لاختبار تقنية الهبوط والتنقل، تمهيدا لأول هبوط بشري ضمن مهمة أرتميس 3 المقررة بعام 2027، ثم البدء ببناء البنية التحتية الدائمة للقاعدة بما فيها شبكات الطاقة اعتباراً من 2029. وأكد مسؤولو الوكالة وكالة ناسا أن التحدي الأكبر ما بيكمن بالوصول للقمر بل بالبقاء عليه بظل انعدام الغلاف الجوي وشدة الإشعاع الكوني. فهيدي طبعا اليوم ناسا اللي عم تمهد لبناء أول قاعدة بشرية على الأرض، تحدي كتير كبير أنه قديش قادر الإنسان يبقى فترة طويلة على سطح القمر. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمية على 1638 AM مع مزيد من أخبارنا لليوم. ما لكم إلا تابعونا، بعد استراحة قصيرة رح نكمل مع جولة فنية. بتمنى تستمتعوا مع غنية مروان خوري الجديدة ممكن.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Wake up early. Wake up. In the morning. Rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا.

معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. اليوم سجل الاقتصاد تباطؤ بوتيرة النمو خلال الربع الأول من عام 2026 بعد ما ارتفع الناتج المحلي بنسبة 0.3%، تأثر بضعف انفاق الأسر والحكومة. كمان أظهرت بيانات صادرة عن الأستراليان بيرو أوف ستاتستيك أن الناتج المحلي نمو بنسبة 2.5% على أساس سنوي حتى نهاية أدار، مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 2.6% بالربع السابق. تقريب يقول أن الأحوال الجوية السيئة، الأعاصير اللي ضربت مناطق التعدين، أدت إلى تراجع الصادرات وإبطاء النشاط الاقتصادي. ورغم التباطؤ، ساهم ارتفاع استثمارات الشركات خاصة بمشاريع البنية التحتية ومراكز البيانات بدعم شوي الاقتصاد. يعني اليوم بيترقب المستثمرون والأسواق المالية تأثير هذه البيانات على توجهات ريزيرف بانك بأستراليا. وهون رح نشوف، يعني الحقيقة العالم كتير متخوفة من أولا من ما ستقول له الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وكيف رح تأثر على الاقتصاد بالعالم، على نسبة التضخم، أو ما بعرف إذا نحن دخلنا بالركود أو هيدا الشيء مؤشر كمان هيدا التباطؤ أنه تدخل البلاد في حالة ركود اقتصادي.

كملين احنا وياكم عبر راديو تؤمية على 16:38 AM مع اخر واهم الاخبار. بحب ارجع اذكر بالنسبة للرئيس الامريكي دونالد ترامب بشهر نيسان 2025 دعا الرئيس الأمريكي المستثمرين لشراء الأسهم بعد فرض رسوم جمركية أثارت هبوط وول ستريت، تداولات مشبوهة لمسؤولين وأفراد عائلاتهم أثارت مخاوف تضارب مصالح. نجل ترامب مستشار بشركة أسواق التنبؤ في هونيك جهود تشريعية لحظر تداول الأسهم على أعضاء الكونغرس بسبب ضعف العقوبات الحالية. بعام 1953 لما غادر الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان منصبه ما كان بيملك سيارة خاصة، اضطر برفقة زوجته السفر لمسقط رأسه بولاية ميزوري عبر القطار بمشهد تاريخي فيه هيك دليلة. بوقتها ما كان الرؤساء بيتقاضوا معاش تقاعدي، فيما كان هو بيحصل على معاشه من الجيش يلي خدم فيه بالسابق. رغم ذلك رفض ترومان القبول بأي وظيفة خاصة اتقاء لحتى ما يكون في شبهة أنه هو عم بيربح أو عم بيستغل. ما كانوا مهتمين بتوظيف شخص هاري ترومان، بل كانوا بدهم توظيف الرئيس السابق للولايات المتحدة. بأبريل 2025 دعا الرئيس الأمريكي اللي جاي من عالم البزنس دونالد ترامب المستثمرين إلى شراء الأسهم بتصريح لافت ومثير أثار موجة هبوط حادي بول ستريت نتيجة حرب الرسوم الجمركية تزامن بوقتها مع تقارير عدة تفيد بحدوث تداولات مكثفة لمحافظ استثماري مملوكي بشكل مباشر أو غير مباشر لدوائر مقربة من الرئيس بالإدارة الأمريكية. بيرسم المشهد منحة كاشف لطبيعة علاقة رئيس أكبر دولة بالعالم بالثروة، مدى التداخل وتشابك السلطة والمال، وكيف كانت الخطوط الفاصلة بيناتهم أكثر وضوح وبلشت تتلاشى شيئا فشيئا. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا مع فاصل ومنتابع من بعده.

0: تحياتي لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا. بعد أكثر من 100 يوم من التأجيل، إيران تستعد لوديع واحد من أكثر الشخصيات تأثير بتاريخها الحديث، ترتيبات ضخمة، مراسم يتوقع أن تكون غير مسبوقة. حسب ما أعلنت السلطات الإيرانية، استكمال الترتيبات الخاصة بمراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي بعد تأجيل استمر لأكثر من 100 يوم للجنازة الرسمية اللي كان مقرر إقامتها بأدار الماضي نتيجة الأوضاع الأمنية والعسكرية اللي شهدتها البلاد حتى خلال هذيك الفترة. بحسب الوسائل الإعلام الرسمية، تم تشكيل لجنة خاصة لتشرف على مراسم التشييع وسط توقعات بحضور شعبي واسع من مختلف المحافظات الإيرانية. بوحدة رح تكون من أكثر المراسم اللي ناطرين أن تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وأكد مسؤولين بطهران أن الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وصلت لمراحل متقدمة على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي للمراسم خلال الفترة المقبلة. كانت إيران اللي قررت تأجيل الجنازة بأربعة من أدار 2016، مشيرة إلى أن القرار إجا بدوافع أمنية على أن يعاد تحديد الموعد وفق تطورات الوضع الداخلي. هذا طبعا اللي نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية. وبيشوف مراقبون أن اختيار مشهد بيحمل دلالات روحية وسياسية مهمة داخل المجتمع الإيراني نظرا لمكانتها الخاصة في الوجدين الشيعي. ومتوقعين أن تكون واحدة من أضخم الفعاليات الرسمية بتاريخ إيران الحديث بالنظر للدور اللي لعبه خامنئي بقيادة الجمهورية الإسلامية لأكثر من 3 عقود وما بيمثلوا من تقل ديني وسياسي داخل البلاد. خليكم معنا على السمع برفيت راديو تؤمي أستراليا، متابعين نحن وياكم على تمام الساعة. رح يكون عندنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمية أستراليا، مكملين نحن وياكم مع آخر أهم التطورات لليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. خليكم معنا لحتى ننتقل سوا لغرفة الأخبار لنشوف شو حملت 24 ساعة الماضية، أخبار الشرق الأوسط، أخبار من لبنان، أخبار حول العالم بتابعوها بعد لحظات عبر تؤمية أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
6: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
7: أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
11: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. رئيس الجمهورية جوزيف عون يقول إن إسرائيل يمكن أن تدمر البلاد بأكملها لكنها لن تتمكن أبدا من تحقيق هدفها، وحزب الله في المقابل يمكنه أن يجر البلاد إلى حرب طويلة الأمد لكنه أيضا لن يتمكن أبدا من تحقيق هدفه. لذلك قال عون في مقابلة مع شبكة CNN: حان الوقت ليجلس الطرفان معا ويتحاورا. عون شن هجوما عنيفا على إيران متهما إياها باستعمال لبنان ورقة ضغط في تفاوضها مع أمريكا.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
2: Hezbollah leader here, Naeem Qassem, has warned you all against confronting them. As I said, he also said these talks with Israel under U.S. auspices in the United States are a farce. And he also basically said, quote, the people have the right to take to the streets and bring down the government in confronting the American-Israeli project. Whoa, that is a direct challenge to what everything you're just saying right now.
1: I don't want to comment on that, but let me tell you that the majority of the Lebanese people are fed up with wars. I'm seeing many of them across the board, Christian, Sunni, Jews, even Shiite. They said, we are with you, we are fed up, we need you, we need your help.
2: To you?
1: Yes, yes, exactly. I met many people from the south, and the same conversation took place. We are fed up. Since 1969, we want to live in peace, and they deserve to live in peace and in dignity. They deserve not seeing their homes being destroyed every 5 to 10 years. They are fed up, and they are really counting on me. And it's my obligation towards my people. It's the Lebanese people that are not Naeem Qassem people.
2: So they're Lebanese, they're not...
1: They are Lebanese.
2: They're Lebanese, they're not Naeem Qassem's, Hezbollah's people.
1: Exactly.
2: Here we are in the presidential palace, one of the areas of Beirut that have been struck. You can feel it here in this palace, you told me, when the bombings happen. You can see it from your balcony here. Are you powerless?
1: As I said, nothing is impossible. My duty, and I'm committed to save the country. I'll do whatever it takes. When there is a will, there is always a way. I'm not saying that it's very, very easy. It's easy. Can you imagine, or have you ever seen a 40 years conflict or 50 years conflict end in one day or overnight? So, but we have to struggle in order to save what's left of the country. And again, allow me to repeat that. They can flatten the whole country. They can destroy the whole country. They can invade the whole country. But they will never be able to achieve their objective. On the contrary, Hezbollah can drag the country into a protracted war, but they will never be able to achieve their objective as well. So it's about time for both sides to sit and talk. Aren't you fed up with war since 1948? Do you want really to live in peace? Let's sit and talk. For the Israeli government, it's the time for the reason, for the power of reason to prevail over the reason of power. Military activities or military solution will never provide you with security and safety to the northern people. We are ready to sit and talk. Our people along the border are fed up with wars, but you need to show some willingness and commitment to end this war for the sake of both people and on both sides of the border. We are ready, we are willing, we are committed. Are you?
0: وكان الرئيس عون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشا آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. ما قاله رئيس الجمهورية لسي أن أن أكد عليه رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني، إذ دعا إيران كي ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
3: فاخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفاهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان. غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب وأهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: وبعد إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانا عالي السقف وصف فيها الاتفاق بالمهين، وقائلا كان يمكن أن نقرأ إجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. بري في البيان جدد مطلبه بوقف إطلاق نار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم، بالإضافة إلى انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. هذا البيان صدر بعد لقاء جمع بري بقائد الجيش.
4: معكم دايما من راديو تؤمية على 1638 AM. ذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 19، أما ملبن درجات الحرارة بتوصل بها نهار ل 18 درجة والطقس رح يكون غائم. بنسمع نحن وياكم فاصل غنائي طويل، بتمنى تستمتعوا برفقتو عبر تؤمية أستراليا.

1, 2, 3.

0: حييكم عبرتوا أمي أستراليا على 1638 AM. اليوم التحقيقات حول عملية السطو على متحف اللوفر يلي عم تاخد منحة جديد، كنا حكينا عنه الأسبوع الماضي، ولكن بعد مرور عدة أسابيع عن السرقة اللي وقعت ب 19 أكتوبر 2025 خلقت صدمة في أروقة هذا المتحف الباريزي الشهير بأرجاء الدولة الفرنسية برمتها. أخذت الأبحاث بعد دولي مع بروز خط بلجيكي بيعتبروا المحققون جدي. بحسب صحيفة لباريزيان فتحليل هواتف عدد من المشتبه فيهم المنحدرين من أوروبا الشرقية والمتخصصين بسرقة البضائع كشف عن تبادل اتصالات وروابط بتوحي بوجود صلات مباشرة مع بلجيكا، كما أن رسائل الاتصالات والصور الموجودة على الهواتف خاصة الملتقطة بمعرض حيث سرقة مجوهرات التاج إلى جانب تحركات وأسماء بعض المخاطبين اللي جرى تحديدهم. توجه الشرطة نحو هالمنطقة الجغرافية الجديدة لينظر لها على أن نقطة ارتكاز محتملة للشبكة المتورطة. فإذن هون أمام هذه المعطيات توجه عدد من المحققين الفرنسيين لبلجيكا لمواصلة تحقيقاتهم، وعم تعمل حاليا عملية تدقيق خاصة حول محيط المشتبه فيهم لتم تحديدهم بفرنسا. دخل اللصوص للمعرض أبولون يوم 19 أكتوبر، وكانت قيمة هذه المجوهرات 88 مليون يورو. حصدوا خصوصا عقد من الألماس والزمرد. قدموا نابليون للإمبراطورة ماري لويز مجوهرات مرتبطة كمان بالملكة ماري أميلي وهورتنس من القرن 19، إضافة لتاج من اللولو والألماس بعود للإمبراطورة إيرجيني زوجة نابليون الثالث. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمية على 1638 AM مزيد من الأخبار. ما لكم إلا تتابعونا وتتابعوا راديو توأمية لتستمتعوا بهالأغاني والمنوعات مع نهاية هالأسبوع، خاصة عنا نحن لونج ويك أند يلي بتمنى تستمتعوا. وما تنسوا ما تنسوا ما تنسوا الدابل ديميريت، علينا القيادة على مهل وبتأني، وإلا رح تخسروا النقاط مضاعفة. بريك ومنتابع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: من راديو توأمية عم نكمل نحن وياكم. رح نحكي بعد شوي عن هالشاب الجزائري اللي أثار جدل كتير كبير بفرنسا بعد ظهوره بمقطع مصور وهو يطالع على تمثيل جون دارك الشهير بساحة الأهرامات وسط باريس. خلال الفوضى اللي رافقت احتفالات جماهيرية بعد فوز باريس سان جيرمان على أرسنال، وبحسب ما تم تداوله أنه هالشاب المعروف بأنه الابن البيولوجي غير المعترف فيه للمغني الجزائري الشاب خالد، صعد على التمثيل الفروسي التاريخي وردد عبارات استفزازية من بين أنه باريس لإلهم، إضافة لكلمات مسيئة تجاه فرنسا والفرنسيين. هذا المشهد اللي أثار غضب كبير لأنه تمثال جان دارك يعد من الرموز التاريخية والثقافية المهمة بفرنسا، ما خلى كتار بيعتبروا أنه ما حدث إهانة للتراث الفرنسي وتجاوز لحدود الاحتفال الرياضي. تزامنت هذه الواقعة مع مشاهد فوضى وتخريب شهدتها بعض شوارع باريس وقت الاحتفالات، الأمر يلي قاعد فتح النقاش حول حماية المعالم العامة ومحاسبة كل مين عم بيحول المناسبات الرياضية إلى اعتداء على الممتلكات والرموز الثقافية. يعني فرنسا يلي دعان فرنسا قديه كانت هالبلد الحلو قدي عم بيصير فيها فوضى، وهيدي نتيجة سياسة السياسة اللي عم يتبعوها. ما بدنا نحمل كل المسؤولية لماكرون، هلا هو بيتحمل جزء كتير كبير منها لأنه هيدا التساهل اللي صار مع كتير من المهاجرين يلي يمكن ما بيستحقوا وما بيستاهلوا أن يكونوا بهيدا البلد اللي عم بيحاولوا يخربوا ويسرقوا، والمنظمات والعصابات. يعني هيدا أكيد عم تغير وجه فرنسا. رح نتابع نحن وياكم راديو تو أمي أستراليا مع جورج وصوف.

0: عبر راديو توأمية أستراليا متابعين نحن وياكم مشوارنا، بتمنى لجميع وقت حلو أكيد مع هالأغاني والمنوعات يلي بتمنى تكونوا عم تستمتعوا برفقتها، ومع أخبارنا يلي كمان بعض المعلومات يلي عم نتبعها نحن وياكم في ما بيتعلق بالنسبة لوزير الخارجية مارك روبيو اللي أبلغ بعض المشرعين بأن الولايات المتحدة ما رح تسمح للإيرانيين المرتبطين بالحرس الثوري بالانضمام إلى وفد بلادهم للمشاركة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يلي راح تنطلق هذا الشهر. بيقول مارك روبيو بجلسة استماع أمام لجنة بمجلس النواب أن واشنطن ما بتمانع دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وفريق الدعم الخاص له للبلاد، وتابع الشيء اللي ما رح نسمح فيه هو أنه يضموا لوفد مجموعة من الأشخاص اللي منعرف أنهم على علاقة لهم بالرياضة وعندهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هيدا القبيل. كمل هيك رح نراقب هيدا الشيء عن كثب، ورح يخوض المنتخب الإيراني مبارياته بالولايات المتحدة لكنه رح يقيم بالمكسيك خلال البطولة. فهون بيقول أنه رح يقيم الفريق بالمكسيك خلال البطولة، ما رح يسمحوا بمشاركة أعضاء من الحرس الثوري الإيراني. وأكيد رح نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمية مع المزيد من الأخبار، خليكم معنا على 1638
1: AM. تعيدي عملياتي، لست بجهتك.
2: حسناً أنتما الإثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
3: أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
5: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
6: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توأمية أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

إيفانكا ترامب أعلنت أن زوجها كوشنر رح يقوموا ببناء جزيرة خاصة بوسط البحر المتوسط. أكيد بلشت المظاهرات خاصة بألبانيا رافضين يعني أن يكون في امتلاك لإيفانكا ترامب بنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها يعني يعملوا جزيرة خاصة. بنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول أنه رح تبني مع زوجها جاريد كوشنر جزيرة خاصة بوسط البحر المتوسط، وأشارت إلى أن المشروع يقام على جزيرة خاصة بمساحة 1400 هكتار. وبنت ترامب كشفت هالجزيرة بالصدفة لما كانت برحلة ووصفتها بأنه شديدة الجمال. إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر بيبنوا منتجع سياحي فاخر على الجزيرة اللي تسمى سازان آيلاند في دولة ألبانيا وسط البحر الأبيض المتوسط، وبيهدف المشروع لتحويلها لوجهة سياحية بيئية عالمية. مين اللي قامت قيمته؟ هو أكيد كانت مظاهرات عمت شوارع ألبانيا رفضوا لمشروع اللي حكيت عنه إيفانكا ترامب وزوجها. رح نتابع نحن وياكم متوأمي أستراليا مع فاصل غنائي لمروان خوري.

0: موعدنا مع الأخبار بعد لحظات من الوقت عبر راديو توأمي أستراليا، خليكن معنا وتابعونا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة عدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
8: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ باليستية تجاه الكويت والبحرين. ترامب أكد أن طهران لم تعد تمتلك سوى 5 صواريخها ومفاوضوه يستعدون لمحادثات نووية. لبنان يندد بإيران التي أكدت دعمها لحزب الله وسط شكوك بإبرامها اتفاقا شامل ووسط استمرار النار بين إسرائيل وحزب الله. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض لقاء الرئيس الأوكراني الذي يلتقي اليوم أو غدا الأحد بقادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لزيادة الضغط على موسكو. والاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الحازم لأرمينيا بالمساعدات وباستيراد الزهور.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا. شن الجيش الأمريكي غارات على مواقع رادار إيرانية ووصف ذلك بأنه عمل دفاعي بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة هجومية باتجاه مضيق هرمز. الجيش الأمريكي قال إنها شكلت تهديدا مباشرا، وقال إن مواقع الرادار تراقب السواحل التي استهدفها الجيش الأمريكي. بعد ذلك دوت انفجارات قرب مطار الكويت وفي المنامة، وقال الحرس الثوري إن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز إذا استمر أذاها. شيرين ناصر.
10: القيادة المركزية أشارت إلى أن القوات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات أطلقت باتجاه مضيق هرمز، وهو أمر شكل تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. سنتكوم أوضحت كذلك أن القوات الأمريكية قامت بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في غورك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة وصفتها بغير المبررة من جانب إيران، التي أعلنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان، متهمة البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية وناقلات نفط. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتقد أن نسبة الصواريخ المتبقية لدى الإيرانيين قد تتراوح بين 21% و22%، وهذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس بالمقدار الذي كان عليه عندما شننا هجومنا الأول. ترامب أضاف في مقتطف من مقابلة مع قناة NBC تبث الأحد: لقد تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة، وتم تدمير معظم مواقع الإطلاق، وتم تدمير معظم مواقع تصنيع الصواريخ في إيران.
8: وتوجه المفاوضان الأمريكيان ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني في ولاية تينيسي للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران، بينما تعد واشنطن مشروع قرار يندد بطهران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. وطالب أمس الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بوقف التدخل في بلد ليست بلدهم، ما أدى إلى انهيار الهدنة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ. وقال عون هذا مخاطبا الإيرانيين: هذا ليس بلدكم، شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا من تدمر. من جهته خطب سلام القادة الإيرانيين قائلا: ارحموا جنوبنا وتوقفوا عن التعامل مع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتكم. وأضاف: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. الرئيس اللبناني خطب كذلك حزب الله قائلا: يجب أن يفهم أن التفاوض هو الحل الوحيد مع إسرائيل. بينما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من الجنوب إذا انسحبت منه إسرائيل تزامنا. والتفاصيل مع مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
11: دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الاشتباك الداخلي الدائر من حول الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لكن من غير اتخاذ موقف رفضه على نحو ما فعل حزب الله، ومع أنه وصف الاتفاق بأنه هجين، سجل 3 ملاحظات. الأولى أنه كان يفضل تضمنه انسحابا إسرائيليا إلى خارج الحدود المحتلة، والثانية مطالبته بوقف للنار كامل وشامل بلا قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبلا جرف وهدم ما هو قائم، والثالثة تأييده انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. اللافت في الملاحظة الثالثة أن بري تحدث عما رفضه حزب الله في بيان الخميس، وهو أنه لا يربط وجوده في الجنوب بالاحتلال الإسرائيلي، بينما أيد رئيس المجلس انسحاب حزب الله وإسرائيل معا. يضاعف الموقف السلبي لبري من إرباك السلطات اللبنانية حيال الاتفاق مع إسرائيل بعدما التقى الثنائي الشيعي على معارضته وإن بتفاوت، مع أن بري عبر بملاحظاته عن حلول لتعديل الاتفاق ما قد يبدو متعذرا حيال الولايات المتحدة وإسرائيل. آل الاتفاق أخيرا إلى افتقاره إلى غطاء سياسي شيعي يمثله بري، وإلى تعذر تنفيذه بسبب مناوئة حزب الله له. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
12: ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الرئيس اللبناني صباح اليوم قائلا إن طهران كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع واشنطن منذ وقت طويل لو كان لبنان ورقة مساومة. وكتب عبر إكس: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي سيادة الرئيس. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لا اتفاق حاليا مع لبنان لوقف النار. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من ضباطه بجروح خطيرة شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف وسط صعوبات ما تزال تواجهها المشافي في جنوب لبنان. ما أبرز هذه الصعوبات؟ نستمع إلى منى أبو زيد مديرة مشفى في جنوب لبنان قرب النبطية، كانت تتحدث لميسى اسماعيل في برنامج المجلة السياسية.
13: أولا في الاستنزاف الحاد للطاقم الطبي والتمريضي وكافة العاملين الذين يعملون بلا توقف تحت ضغط نفسي وجسدي هائل، كثير منهم يخاطر بحياته للوصول إلى المستشفى، وخاصة أن التحرك باتجاه المستشفى أو التوجه إلى الجنوب مهدد دائما، مما يجعل إيصال المساعدات أو حتى نقل الجرحى والمصابين مغامرة غير مضمونة النتائج. الخوف الأكبر حاليا هو الاستهداف مباشر للمستشفى أو خروجه التام عن الخدمة أو طلب الإخلاء. أما مستقبليا فنحن نخشى أن نصل إلى لحظة نقف فيها عاجزين أو مكتوفي الأيدي، أن نواصل تقديم الرعاية الصحية للجرحى ولأهلنا الصامدين نتيجة قطع الإمدادات الطبية والغذائية والطاقة عن المستشفى.
12: منى أبو زيد وهي مديرة مشفى في النبطية. في الخليل في الضفة الغربية المحتلة قتل رضيع وأصيب والداه بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة كانوا يستقلونها. حضرت أمس إيرلندا دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن كفير وسموئيل سموتريتش إلى أراضيها. وفي باريس فتح تحقيق بملابسات احتجاز ناشطين فرنسيين شاركوا بأسطول غزة وسط اتهامات لتل أبيب بسوء معاملتهم وارتكاب انتهاكات خلال توقيفهم. كما اتهم مسؤولون فرنسيون السفير الإسرائيلي بالتدخل بشؤون بلادهم بعدما قال إنه يفضل فوز أي شخص عدا جان لوك ميلونشون زعيم اليسار الراديكالي في رئاسية العام المقبل. وفي لندن أقر البريطاني محمد بشير أمام محكمة بمساعدته منفذ الهجوم على كنيسة يهودي في مانشستر عبر إجرائه استطلاع مسبق لي الموقع. كما أدانت محكمة بريطانية رجلين من رومانيا عملا لصالح إيران أدينا بطعن صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية. إلى بغداد، هناك عقد مسؤولون في الحكومة العراقية اجتماعات مكثفة مع البعثة الدبلوماسية الأمريكية بهدف دعم خطة رئيس الوزراء علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل المسلحة. من بغداد باسل محمد.
14: التزامن مع إعلان الحكومة العراقية بدء تنفيذ خطة نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران، لقاءات مكثفة جرت بين رئيس الوزراء علي الزيدي ودبلوماسيين أمريكيين. الرسالة الأمريكية الجديدة إلى الزيدي تضمنت موقفين: إعادة التنسيق الأمني العراقي الأمريكي الذي تعرض إلى التراجع بسبب الحرب الأخيرة وتداعياتها بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. أما الموقف الثاني الأمريكي فيتعلق بتعهدات أمريكية بدعم اقتصادي كبير لحكومة الزيدي لتعزيز خطة نزع سلاح الفصائل. وأعلنت الحكومة العراقية توفير 35,000 وظيفة عمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية لدمج عناصر الفصائل. إعلان الحكومة توعد في مرحلة لاحقة بملاحقة الفصائل التي رفضت خطة الدمج ونزع السلاح. عمليا جيش التيار الصدري وفصيلة العصائب وكتائب الإمام علي وافقوا على خطة الدمج، ورفضها حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء. وأهم ملامح خطة الدمج تسليم الفصائل لسلاحها الثقيل ومعسكراتها إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
12: والبنك الدولي أعلن تمويلا بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرق في العراق وربط عاصمته بتركيا وبسوريا وبالأردن. أما بنك الاستثمار الأوروبي هذه المرة أعلن أنه قدم قرضا بنصف مليار يورو إلى المغرب لتطوير بنيته التحتية في المناطق التي ضربها زلزال قبل 3 أعوام. إنها 7:10 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. في لندن يلتقي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا غدا لبحث الضغط على روسيا التي قالوا إنها تعاني فشلا عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا في حربها الدموية دون نجاح، وذلك بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إجراء محادثات لإنهاء الحرب، دعوة اعتبرها بوتين فظة لأنها تحدثت عن إرهاق الروس، واعتبرت كييف أن موسكو بردها اختارت الحرب مجددا، بينما جددت برلين على لسان وزير خارجيتها رغبة أوروبا بإنهاء حرب باتت تستنزف كل الأطراف بمن فيهم روسيا، وذلك كما شرح لنا صباح اليوم مراسلنا في برلين منصف السليمي.
15: هناك رغبة في عواصم أوروبية لتفادي تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا، حتى ألمانيا التي كانت لديها حدة

0: مكثفة بين الثلاثي الألماني البريطاني الفرنسي. سيلتقي زعماء هذه الدول في لندن مع الرئيس الأوكراني، وبعدها ستعقد قمم أوروبية، وللناتو ستكون قمم مهمة جدا. طرح الكرملين خيار الاعتماد على المستشار الألماني الأسبق كيرهارد شرودر لتدشين وساطة وحوار مع الأوروبيين، معروف بعلاقات الصداقة الشخصية بالرئيس بوتين، لا يعتبر خيارا مرحبا به من قبل المستشار المحافظ فريدريش ميرس.
1: هناك شعور لدى الجميع وأدراك أنه لا مناص من الجلوس إلى طاولة الحوار كما يعتقد المحلل السياسي عماد أبو الرب.
2: هذه هي القضية المقلقة والتي ينتظرها الجميع، لأن روسيا هي التي بدأت بالحرب، فبالتالي إذا كان هناك فعلا إرادة سياسية لدى الجانب الروسي تظهر من خلال موقف بوتين. حاليا حقيقة هناك رؤيتين باختصار، هناك في الداخل الأوكراني ما يتم تداوله أن روسيا استنزفت وأنها باتت تدرك أن أوكرانيا لا زالت صامدة وتطور على التصنيع وتستهدف العمق الروسي، فبالتالي سيكون هناك تجاوب من الرئيس الروسي لهذه الدعوة. وهناك موقف آخر يقول لا، أن روسيا تناور بشكل آخر لاستنزاف أوروبا.
1: ورئيس الوزراء البريطاني حذر من أن روسيا قد تشكل تهديدا لحلف الناتو بحلول عام 2030 استنادا إلى تقديرات الاستخبارات. الحرب في الشرق الأوسط مستمعين تدفع العالم نحو أزمة غذائية مع ارتفاع الأسعار. هجيرة بن عدة.
3: برنامج الأغذية العالمي أكد أن التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بدأت تتحول إلى واقع في ظل استمرار التوتر وإغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وأوضح البرنامج أن ارتفاع أسعار النفط انعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما قد يدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد، ينضموا إلى أكثر من 320 مليونا يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي. البرنامج أشار إلى أن دولا هشة وفي مقدماتها الصومال تواجه أوضاعا مقلقة مع تزايد أعداد الأسر غير القادرة على شراء احتياجاتها الأساسية، كما حذر من أن تراجع التمويل وارتفاع تكاليف النقل والإغاثة يضاعفان الضغوط على العمليات الإنسانية، متوقعا أن يفقد أكثر من 9 ملايين شخص مساعداتهم الغذائية إذا استمرت الحرب خلال الأشهر المقبلة.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس ندد بما اعتبره تداعيات غزو المهاجرين على المجتمع البريطاني بعد مقتل طالب على يد رجل من أصول سيخية. وفي بلاده أصدر قاضي اتحادي حكما بعدم قانونية إجراءات ترامب التي حالت دون حصول مواطني 39 دولة على قرارات طلب لجوئهم وتصاريح عملهم والجنسية. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين.
4: تحياتي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمي. من بعد ما استمعتوا لجولة إخبارية بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 19 درجة على صعيد ملبن، درجات الحرارة 18. مع نصيف زيتون وأحمد سعد منتابع نحن وياكم مع جولة غنائية، بتمنى تستمتعوا برفقتها.
5: زعلها جاي راضية وإجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة، وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا، لا

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت على الدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدايرية اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا على 1630 AM. قد ما فيكم سوء على مهل وبانتباه وبمسؤولية وتحت القوانين المرعية بقوانين السير, وخاصة يعني باللونج ويك أند اللي بيكون في خسارة النقاط المضاعفة. الشرطة بتكون موجودة على الطرقات, فلا موبايل فون, لا سرعة, لا شرب كحول, لا شرب مخدرات, كلها هذه أكيد ممنوعة لأنه بتخسروا نقاط والأموال, وأهم شيء من كل هيدا كله بتخسروا يعني أكيد بتكون في خسارة الأرواح. لتحموا حالكم وتحموا الآخرين وتحموا عائلاتكم, علينا دائما القيادة بمسؤولية عالية. اليوم في تحالف استخباراتي لحكي عن عمليات تشتبه بوقوف جواسيس صينيين خلفها, بتقوم على انتحال صفة مسؤولي توظيف ليستدرجوا موظفين بحكومات غربية والحصول منهم على معلومات حساسة. حذر تحالف الاستخبارات الغربي المعروف باسم Five Eyes يلي كمان بيضم أجهزة الأمن والاستخبارات بالولايات المتحدة, بريطانيا, كندا, وأستراليا, نيوزيلندا, من أساليب تجسس منسوبة لجهات صينية بتستهدف موظفين بمؤسسة حكومية وعسكرية وأكاديمية بدول غربية عبر ما وصفوا بعملية توظيف وهمية عبر الإنترنت. يعني أنت إذا قدام الطلب على لينكدين يلي كمان هون مثلا مسألة توظيف أو شيء, أو بتعرف أنه معلوماتك رايحة ل الصين من خلال طبعا ممكن تكون مرتبطة بالاستخبارات الصينية اللي بتقوم بنشر إعلانات وظائف مزيفة عبر منصات مهنية بتتعلق غالبا بوظائف بمجالات تحليل السياسات الخارجية, الدفاع, وشؤون استراتيجية. ووضح التحذير أنه هذه الإعلانات بتم تقديمها من خلال حسابات بتدعي أنه تابعة لشركات استشارات بالموارد البشرية أو مراكز أبحاث أو شركات خاصة, وبتزعم ببعض الحالات أنه بتشتغل من خارج الصين ما بيمنحها طابع مهني أقرب إلى الواقع. وفق للمعلومات الواردة بالتحذير, فالأشخاص القائمين على هذه العملية بيطلبوا من المتقدمين خلال مراحل التوظيف أو المقابلات تقديم معلومات غير منشورة للعامة, وبيشمل إعداد تقارير مكتوبة أو تقديم بيانات مهنية تفصيلية بتتعلق بمجال عملهم. وأشار التحالف أن هذه الفئات المستهدفة بتشمل بشكل خاص الأفراد الحاصلين على تصاريح أمنية والعسكريين والصحفيين والأكاديميين, إضافة لموظفين بقطاعات ذات طابع حساس. فهون علينا كتير ننتبه, إذا عرض عمل أو مصيدة معلومات, تحذيرات استخباراتية غربية من محاولات صينية لجمع بيانات كتير مهمة. خلينا نتابع نحن وياكم من استوديوهاتنا عبر راديو توأمية أستراليا مع فاصل قصير ومنتابع سهرتنا.
1: توأمية Maximum Heels and more. Maximum music. Maximum hits. 2MA Australia.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي, فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى, لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم, اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

من توأمية أستراليا عم نتابع نحن وياكم في تحليل رح نتابعه بعد شوي. وسؤال مطروح، هل بتدخل المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة الضغط البحري الأقصى؟ تصريحات أمريكية جديدة بتكشف مستوى غير مسبوق من التصعيد بمنطقة الخليج. خليكم معنا لتتابعوا هذا التحليل بسياق مشوارنا، ولكن رح أترككم مع فاصل غنائي بهالوقت، ومن بعدها منتابع تفاصيل هذا العنوان.

حيي جميع الأحبة المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت على 1638 AM. البيت الأبيض يلي أكد أنه أي شخص بيعتقد أنه إيران تمتلك اليد العليا واهم، برسالة بتعكس ثقة أمريكية بقدرتها على فرض السيطرة بالممرات البحرية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم استمرار ما وصفته بحصار الموانئ الإيرانية، واللي وضحت أنه قامت من وقت بدء العمليات بتحويل مسار 127 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن غير ممتثلة إلى جانب السماح بمرور 36 سفينة بتحمل مساعدات إنسانية. هذه التطورات بتجي بظل تأكيدات متكررة من مسؤولين أمريكيين بأن السيطرة على مضيق هرمز من بيد إيران، بل ضمن نطاق النفوذ الأمريكي مع استعداد الجيش لكل السيناريوهات بما في ذلك العودة إلى الحرب. كما شدد وزير الدفاع على استمرار الحصار البحري، بينما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإجراءات رح تبقى قائمة وخسائر كبيرة لحيت بطهران وعدم وجود عجيل للتوصل إلى اتفاق معه. فإذن الحصار على إيران يبدأ والبيت الأبيض يصعد، مين بيظن أنه إيران بتملك اليد العليا وهم حسب البيت الأبيض؟ رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا.

0: هل تتجدد الحرب وهالمرة على نطاق واسع مع التوترات اللي شدناها خلال 24 ساعة الماضية وعودة كمان استئناف يعني الغارات الإسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية مع رفض حزب الله يلي كمان عم بيرد رفضوا المفاوضات ورفض إيران أيضا الديل؟ رح نتابع نحن وياكم آخر أهم المستجدات لليوم عبر راديو تويمي أستراليا. خليكن معنا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: Get the news first from 2ME.
3: تهدي عن جهتي. لست بجهتك.
4: حسناً أنتما الاثنتان. اهدأ لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع. ماذا تفعل؟
5: لا لا لا. تقدم تقدم. لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور. انتظر حتى تصبح المسارات خالية. لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونبدأها بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران. طهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين لصواريخ باليستية. خمسة قتلى في غارات إسرائيلية على محافظة النبطية بجنوب لبنان. بيروت تطالب طهران بالكف عن استخدام لبنان كورقة ضغط لتحسين شروط التفاوض مع الولايات المتحدة. اعتراض 25 مسيرة فوق منطقة سان بيترسبورغ الروسية، وبوتين يستبعد لقاء زيلينسكي ويتعهد بمواصلة الحرب حتى تحقق موسكو كامل أهدافها.

0: طابت أوقاتكم. في تصعيد جديد يعقد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين، تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية في منطقة الخليج، حيث أعلنت واشنطن استهداف مواقع رادارات ساحلية إيرانية ردا على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة وسط تقارير عن سماع انفجارات في الكويت والمنامة فجر اليوم.
1: هذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس تظهر ضربات يقول الجيش الأمريكي إنه نفذها على مواقع رادار إيرانية دفاعاً عن النفس.
2: قامت القوات الأمريكية بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في غوروك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة.
1: وفقا للجيش الأمريكي تم تنفيذ هذه الضربات ردا على إطلاق إيران 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، بعد أن قامت القيادة المركزية بإسقاط 4 طائرات هجومية إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشكلت وفقه خطرا مباشرا على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وفي بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قواعد أمريكية في الخليج دون تحديدها، وهدد بالإغلاق الكامل لمضيق هرمز في حال استمر القصف الأمريكي.
2: أمريكا ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر الأذى الأمريكي.
1: تهديدات لا تثير مخاوف الرئيس الأمريكي الذي يؤكد أنه نجح في تدمير القوة العسكرية الإيرانية.
3: تم تدمير معظم مصانع الطائرات بدون طيار ومنصات الإطلاق ومعظم مواقع تصنيع الصواريخ، لكن لا يزال لديهم بعض الصواريخ وبعض الطائرات بدون طيار. لم يبقى لديهم إلا ربما 21% أو 22% من صواريخهم، وهذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه أقل بكثير مما كان عليه عندما قمنا بشن هجومنا الأول.
1: في غضون ذلك أكد الجيش الكويتي في بيان أن دفاعاته تتصدى منذ ساعات الصباح الأولى لهجمات صاروخية معادية.
0: دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، مؤكدا أن لبنان ليس ورقة مساومة لإيران. وكان الرئيس اللبناني عون قد دعا إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية عقب فشل هدنة جديدة أعلنتها واشنطن بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران. يأتي هذا التصعيد السياسي بين طهران وبيروت في ذلك في ظل استمرار التصعيد الميداني على الحدود الجنوبية، حيث أسفرت غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق في قضاء النبطية عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف، فيما أعلن حزب الله تنفيذ هجمات جديدة على جنود إسرائيليين توغلوا في الجنوب.
4: في الجنوب اللبناني لم يهدأ القصف الإسرائيلي حتى اللحظة، وفي العاصمة بيروت غضب الدولة اللبنانية يصب على طهران.
5: إن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين.
4: رئيس الجمهورية اللبنانية أيضا يشارك الرئيس نواف سلام هذا الغضب، وهو الذي طالب مرارا بنأي لبنان عن الصراعات الإقليمية.
6: إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع أمريكا.
4: الرئيس عون اعتبر أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في واشنطن يمثل الفرصة الأخيرة لوقف شامل لإطلاق النار، لكن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يصف هذا الاتفاق بالجائر. بري يؤكد أن انسحاب حزب الله من جنوب لبنان سيتم شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية في الوقت نفسه من الأراضي التي احتلتها. جدل لبناني حول كيفية وقف الحرب في البلاد، كل طرف يحمل الآخر المسؤولية الأكبر. في الأثناء إسرائيل تستمر بقصف وتدمير الجنوب عبر مواقع تعتبرها تابعة لحزب الله، عشرات سقطوا في الجنوب بحسب الدفاع المدني اللبناني.
0: يتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع نطاق حرب المسيرات بين الجانبين، فقد أعلنت السلطات الروسية إسقاط 25 طائرة مسيرة فوق منطقة لينينغراد المحيطة بمدينة سان بيترسبورغ بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي في المدينة. السلطات الروسية أكدت اعتراض مسيرات أخرى كانت في طريقها إلى العاصمة موسكو. وفي مؤشر جديد على تعثر فرص التوصل إلى تسوية سياسية للحرب، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء قريب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك غداة دعوة الأخير إلى اجتماع مباشر بين الرئيسين لبحث سبل إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. بوتين تعهد المضي قدما في العمليات العسكرية حتى تحقق موسكو كامل أهدافها.
7: لن يكون مجديا، هذا رد الرئيس الروسي على دعوة نظيره الأوكراني لعقد لقاء ثنائي.
8: لن يكون مجديا إلا للجانب الأوكراني في سبيل وقف تقدم قواتنا المسلحة. ستنتهي الحرب بالتأكيد حالما نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا.
7: يصف الرئيس الروسي رسالة نظيره الأوكراني بالفظة في بعض أجزائها، رسالة يقترح فيها زيلينسكي إجراء محادثات مباشرة للاتفاق على إنهاء الحرب. يتمسك بوتين بموقفه ويقول إن قواته تتقدم في ساحة المعركة كل يوم، لكنه يوضح أن مقترحات الرئيس الأمريكي للسلام يمكن أن تنهي القتال إذا كانت كييف مستعدة لتسوية. صراع قد يمتد ليشمل داخل دول حلف شمال الأطلسي. يحذر رئيس الوزراء البريطاني مؤكدا تصميم بلاده على تطوير قدراتها العسكرية.
9: ليس من باب المبالغة التأكيد أننا نعيش في الحقبة الأكثر خطورة وضبابية في حياتنا.
7: ولتكثيف الضغوط على روسيا، سيلتقي الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني بالرئيس الأوكراني في لندن.
10: نحن حريصون على تبادل الآراء مع روسيا حول ما يشكل مصالحنا المشتركة، وتحديدا سياستنا الأمنية وسياسة الجوار، وبالطبع الدفاع عن مصالح أوكرانيا.
7: الرئاسة الفرنسية تقول إنه سيتم بحث ما تم إنجازه حتى اللحظة من أجل تحقيق سلام عادل.
0: تظاهر آلاف الألبان احتجاجاً على مشروع مجمع سياحي يرجح ارتباطه بجاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المتظاهرون طالبوا بوقف المشروع وسط مخاوف من أضراره البيئية وشبهات فساد.
11: في أكبر مظاهرة تشهدها شوارع مدينة تيغانا، خرج آلاف الألبانيين هاتفين ألبانيا ليست للبيع، منددين بمشروع عقاري ضخم مزمع إنشاؤه في محمية فيوسيناختا الطبيعية، وتضم آلاف طيور النحام الكبير وعجيل البحر والسلاحف البحرية. إلى جانب المخاوف البيئية، تشعل قضية الفساد والمحسوبية الممنوحة للأقوياء جدلا كبيرا. المشروع هو منتجع فاخر تكلفته أكثر من
12: بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم، رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة 19 على صعيد ميلبن 18 درجة. سهرة طربية بامتياز مع كوكب الشرق أم كلثوم، رح أترككم مع الغنية لتستمتعوا مع أجمل الأغاني متوأمية أستراليا.

Two killers.

0: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

مع مشوارنا المنوع بأخباره بالمنوعات اللي بتمنى تكون عم ترضي كل الأذواق، مع الجديد، مع الطرب، مع الإصدارات الهيتس اللي كمان عم تستمعوا لها. بتمنى لكم دايما مستمعينا أجواء حلوة ومريحة. كمان في كتار يلي مش قادرين يسافروا، لأنه اليوم حسب ما عم نعرف أنه في كتير من الرحلات اللي ألغيت. الاتحاد الدولي للنقل الجوي أعلن أن تداعيات الحرب المستمرة بمنطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالة على حركة الطيران خلال شهر نيسان، وتسبب بانخفاض بحركة السفر بالمنطقة. وأظهرت البيانات أن إجمالي الطلب العالمي على السفر مقاس بعائدات الركاب لكل كيلومتر الـ RPK سجل انخفاض بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. فالحرب بالشرق الأوسط كانت المحرك الأساسي لهيدا التراجع. فبما أنه ما في سفر وفي كتير من الرحلات اللي ألغيت نتيجة الأحداث طبعا بالمنطقة، فهيك الأجواء الحلوة خليكن معنا لحتى تموهوا مع هالأغاني ومع هالمنوعات وتبرموا بأستراليا قد ما فيكن. تشجعوا السياحة بأستراليا، وخاصة هلأ نحن عنا السياحة الشتوية والتزلج مع هالبرد اللي عم نشهده. وطبعا اليوم عم بيحطونا بأجواء أنه رح يكون الصيف حار وحار جدا، وتحذيرات من ارتفاع بدرجات الحرارة اللي عم تشهدها الدول الأوروبية، وكمان رح يكون عنا صيف نحن هون كتير حار اللي رح يترافق مع يعني تخوف من الحراية، موسم الحراية. فالاستعدادات قائمة من هلأ، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمية أستراليا.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: نحن لا نقطع صلة الرحم، إنما نقطع خبط القريب والغريب وصاحب السوء وذو الوجهين. نقطع الحقد والكذب والحسد والنميمة والقيل والقال وقلة العقل. نقطع من قال عنا ما ليس فينا، ومن سمحت له نفسه بإذائنا، حتى ولو بكلمة في غيابنا أو حضورنا. فإذا الإنسان يلي أوقات كتير ببعد بيصمت ما بيأذي، ولكن بتلاقي رغم كل هالأمور هيدي بتلاقي في أشخاص ما بعرف عندها هيدي الرغبة، عندها هيدي النميمة والخبث يلي بيخليها تأذي حتى الأشخاص يلي مدى مأزون بشوكة مثل ما بتنقال. رح نتابع نحن وياكم من تؤامي أستراليا على 1638 أيام فاصل قصير ونعود.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤامي أستراليا.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: إذا كنتوا راجعين من مكان بعيد أو رايحين مسافرين لمكان كمان كتير بعيد، بدي أتمنى لكم السلامة على الطرقات، وأهم شيء ننتبه على نظام السير وقوانين السير، لأنه نظام الدبل دمرت حتى ما تخسروا النقاط وما تخسروا كمان الأموال، وأهم شيء الأرواح على الطرقات. مع كل التحذيرات للأسف بكل مرة بيكون في هونيك ضحايا، بدي أتمنى السلامة للجميع. بنرجع نحن وياكم ضمن سهرتنا بنحكي شوي عن الوضع بألمانيا. ليه عم بقول يعني من أستراليا لألمانيا؟ كلنا بنتذكر حكم أنجيلا ميركل اللي تخللتها أخطاء بسياسات الطاقة والاقتصاد وخاصة الهجرة بعد أجهزة 3 سنين كارثية بيعتبروها بقيادة أولاف شولز، يلي تبدو حكومة كمان ميرتس اليوم وكأنها رايحة بنفس الاتجاه. ممكن يلاقي الألمان ما بيبرروا في حقيقة أنه المجتمع الدولي وضع قدر أكبر من الثقة بدول أصغر بكتير مثل البرتغال النمسا مقارنة بألمانيا القوة الكبرى بأوروبا. البرتغال أصدقاء لهم كتار بحول العالم، تتمتع برصيد كبير من التعاطف بأفريقيا، كما أنه الأمين العام للأمم المتحدة برتغالي الجنسية، لكن حقيقة أنه النمسا المجاورة حصدت عدد أكبر بكتير من الأصوات بتشكل إهانة، وهي بالوقت نفسه تنبيه قاسي إلى ما يجري بالواقع. ألمانيا اللي فقدت الثقة وبددت رصيدها من المصداقية سياسيا وما بقى تأخذ على محمل الجد اقتصاديا، أصبحت ينظر لك أكثر وأكثر على أن قوي بتراجع، وصار التشيل الثاني بتركز على حد كبير على إنجازاتها الماضية، فيما أصبحت عبارة صنع في ألمانيا تقترن بشكل كبير بارتفاع الكلفة انعدام الكفاءة، وتحولت إلى دار للمسنين ومتحف لعالم ما بقى موجود بوقت يفترض فيه أن يكون هيدا البلد المحرك اللي بيدفع أوروبا نحو المستقبل. فوين كانت ألمانيا هالبلد العظيم اليوم بقرارات اللي عم بياخدوها عم تكون كلها خاطئة، واللي يعني أكيد خاصة من خلال استقطاب هالأعداد الكبيرة من المهاجرين واللي أدت إلى حدوث أعمال إرهابية بألمانيا وسياستها تجاه يعني اليوم بلاحظ أنه ما فيك تكون ما بين بين، ما في سياسة متوسطة، لازم تكون سياستك واضحة، وهيدا الشيء مشكلة عم بيكون عند الدول الأوروبية. ABC News Update to ME Australia.
4: ABC News. Hello, David Rollins. Taking a look at some of the major news stories around at the moment. A man has died after a shark attack off Western Australia's south coast. Authorities say the alarm was raised about 11:30 this morning, WA time, near Michaelmas Island, off the tourist town of Albany. It's believed a male diver in his 30s was bitten by a shark, which is suspected to be about 4.5 metres long. He was taken by boat to the Albany Marina, where he received treatment from paramedics but was unable to be revived. WA police say they'll prepare a report for the coroner. Dozens of shots have been fired at a venue in Sydney's southwest this afternoon. Police say there were no reported injuries when they were called to Diamond Venues in Punchbowl just after 2 o'clock. A car was found burned out nearby. Crime scenes have been set up at both locations as detectives investigate. And the US military says it shot down Iranian ballistic missiles and drones launched toward the Strait of Hormuz and Gulf Arab states after its forces struck Iranian coastal radar sites in another exchange of fire amid the shaky ceasefire with Tehran. The US Central Command says Iran fired 7 ballistic missiles toward Kuwait and Bahrain after US forces hit the radar sites. It says its forces intercepted 6 of the missiles, with the 7th failing to reach its target. It says there were no reports of harm to US personnel. The exchange of strikes came as US President Donald Trump told a rally in the state of Wisconsin that the war is nearly over. Earlier, the US shot down 4 Iranian attack drones it says were targeting shipping near the Gulf of Hormuz. This is ABC News.

غنية بقمة الرومانسية رح نسمعها نحن وياكم بخلال هالوقت لآدم. بتمنى تستمتعوا برفقتها بالراديو تؤمية. ما تنسوا على تمام الساعة 6 بيكون عندنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. آدم وكمان غنية جديدة رح نسمعها نحن وياكم أمانة عليك. نسمع هالأغاني الجديدة بأحلى سهرة بتقضوها برفقة إذاعتكم إذاعة راديو تؤمية أستراليا.

0: وقفي مع البريك رح تكون بعد شوي، ومن بعدها رح نكون نحن وياكم مع كمان مزيد من الأغاني. ولكن بحب إيش أذكر هون مع اقتراب انطلاق كأس العالم الأسبوع القادم، رح كمان اليوم عم يجري أعمال بملاعب أمريكية كندية مكسيكية على تغطية شعارات الشركات وإخفاء أسمائها، مش هدم ولا تجديد بل لشرط تجاري بتفرضه الفيفا. السبب هو أن شركات الراعي لهالملاعب منا رعاة رسميين للفيفا، والاتحاد بيضمن لشركاء التجاريين حقوق حصرية كل فترة البطولة الممتدة من 19 من شهر تموز، وبموجب ذلك تحول معظم الملاعب ل 16 المستضيفة إلى أسماء عامة مرتبطة بمدنها. ملعب الاي تي ان تي بتكساس معقل دالاس كاوبويز يلي صار ملعب دالاس، ولومن فيلد كمان بسياتل غطيت لافتاته بألواح سوداء وصارت ملعب سياتل. ولم يستثنى من القاعدة أكبر ملاعب أمريكا اللاتينية، ملعب بانورتي في مكسيكو سيتي صار اسمه هو ملعب مكسيكو سيتي مؤقتا. الاستثناء الوحيد كان فانكوفر اللي بتعود ملكية بي سي بلايس للحكومة، يحتفظ باسمه مع إضافة اسم المدينة. أما بأتلانتا فمنحت الفيفا استثناء نادي لشعار مرسيدس بنز الضخم على السقف بعد أن تبين أنه إزالته ممكن تلحق أضرار بالمبنى، وأنه كانت الشعارات الجانبية قد غطيت بالفعل. ملاعب بمليارات الدولارات تحمل لأسابيع أسماء ما بتعرفها أحيانا حتى الشركات اللي بنتها. ليه عم تختفي أسماء الشركات من ملاعب كأس العالم؟ وهيدا هو السبب. رح نتابع نحن وياكم من تويمي أستراليا بعد الفاصل. Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
0: 2ME. No limits.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 13-1450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: wake up. Hey, wake up. Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح. On 1638 2ME Australia.
1: رفقنا نحن وياكم مع أجواء ترفيهية مع أخبار ودردشات وأخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية. حن موعدنا لحتى ننتقل بهالوقت لجولة ومحطة إخبارية لحتى نتابع آخر وأهم المستجدات لليوم السبت 6 من شهر جون. أنا بدوري بدي أشكر كل اللي تابعنا وأتمنى لكم أحلى سهرة وأمسية برفيت راديو تؤمي أستراليا.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. رئيس الجمهورية جوزيف عون يقول إن إسرائيل يمكن أن تدمر البلاد بأكملها، لكنها لن تتمكن أبدا من تحقيق هدفها. وحزب الله في المقابل يمكنه أن يجر البلاد إلى حرب طويلة الأمد، لكنه أيضا لن يتمكن أبدا من تحقيق هدفه. لذلك قال عون في مقابلة مع شبكة CNN: حان الوقت ليجلس الطرفان معا ويتحاورا. عون شن هجوما عنيفا على إيران متهما إياها باستعمال لبنان ورقة ضغط في تفاوضها مع أمريكا.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, the what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
2: The Hezbollah leader here, Naim Qassem, has warned you all against confronting them. As I said, he also said these talks with Israel under U.S. auspices in the United States are a farce. And he also basically said, quote, the people have the right to take to the streets and bring down the government in confronting the American-Israeli project. Whoa, that is a direct challenge to what everything you're just saying right now.
1: I don't want to comment on that, but let me tell you that the majority of the Lebanese people are fed up with wars. I'm seeing many of them across the board, Christian, Sunni, Jews, even Shiite. They said, we are with you, we are fed up, we need you, we need your help.
2: To you?
1: Yes, yes, exactly. I met many people from the South, and the same conversation took place. We are fed up since 1969. We want to live in peace, and they deserve to live in peace and in dignity. They deserve not seeing their homes being destroyed every 5 to 10 years. They are fed up, and they are really counting on me, and it's my obligation towards my people. It's the Lebanese people that are not Qasim, Naim Qasim people.
2: So they're Lebanese, they're not...
1: They are Lebanese.
2: They're Lebanese, they're not Naim Qasim's, Hezbollah's people.
1: Exactly.
2: Here we are in the presidential palace, one of the areas of Beirut that have been struck. You can feel it here in this palace, you told me, when the bombings happen. You can see it from your balcony here. Are you powerless?
1: As I said, nothing is impossible. My duty... My duty, and I'm committed to save the country. I'll do whatever it takes. When there is a will, there is always a way. I'm not saying that it's very, very easy. It's easy. Can you imagine, or have you ever seen a 40 years conflict or 50 years conflict end in one day or overnight? So, but we have to struggle in order to save what's left of the country. And again, allow me to repeat that. They can flatten the whole country. They can destroy the whole country. They can invade the whole country. But they will never be able to achieve their objective. On the contrary, Hezbollah can drag the country into a protracted war. But they will never be able to achieve their objective as well. So it's about time for both sides to sit and talk. Aren't you fed up with war since 1948? Do you want really to live in peace? Let's sit and talk. For the Israeli government, it's the time for the reason, for the power of reason to prevail over the reason of power. Military activities or military solution will never provide you with security and safety to the northern people. We are ready to sit and talk. Our people along the border are fed up with wars, but you need to show some willingness and commitment to end this war for the sake of both people and on both sides of the border. We are ready, we are willing, we are committed. Are you?
0: وكان الرئيس عون اتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وناقشا آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. ما قاله رئيس الجمهورية لسي أن أن أكد عليه رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني، إذ دعا إيران كي ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
3: فاخترنا طريق التفاوض لأنه الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله، والأقصر إلى تأمين انسحاب إسرائيل وعودة الناس إلى ديارهم. وبفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفاهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان. غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر، وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. هكذا يدفع الجنوب وأهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم. وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: وبعد إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار، أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانا عالي السقف وصف فيها الاتفاق بالمهين، وقائلا كان يمكن أن نقرأ إيجابا في بداية النص لو قرأت وقفا لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون هدم كل ما هو قائم، ولكنه فخخ فأضاف وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله وكذلك إجلاء جميع عناصره من جنوب الليطاني. بري في البيان جدد مطلبه بوقف إطلاق نار كامل وشامل دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبدون تجريف وهدم كل ما هو قائم، بالإضافة إلى انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها. هذا البيان صدر بعد لقاء جمع بري بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يغادر إلى باكستان في الساعات المقبلة للقاء نظيره الباكستاني. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مساء الخيرات، صباح النور على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. بيقولوا عن الحظ، الحظ هو عكاز الفاشل وسلاح المنتصر. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنبث تبعنا تحياتنا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان وإلى كل مكان.
1: TME listeners have their say.
2: TME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the TME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: TME Australia.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 1314-50 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: من أكبر مكتب موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME.
6: راديو 2ME
5: The Original 2ME.

0: تابعونا دائما من خلال برامجنا من عبر أثير 1638 أي إم. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس. No one but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة عدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
7: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا، والبداية بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ باليستية تجاه الكويت والبحرين. ترامب أكد أن طهران لم تعد تمتلك سوى 5 صواريخها ومفاوضوه يستعدون لمحادثات نووية. لبنان يندد بإيران التي أكدت دعمها لحزب الله وسط شكوك بإبرامها اتفاقا شامل ووسط استمرار النار بين إسرائيل وحزب الله. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض لقاء الرئيس الأوكراني الذي يلتقي اليوم أو غدا الأحد بقادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لزيادة الضغط على موسكو. والاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الحازم لأرمينيا بالمساعدات وباستيراد الزهور.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين. شن الجيش الأمريكي غارات على مواقع رادار إيرانية ووصف ذلك بأنه عمل دفاعي بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة هجومية باتجاه مضيق هرمز. الجيش الأمريكي قال إنها شكلت تهديدا مباشرا وقال إن مواقع الرادار تراقب السواحل التي استهدفها الجيش الأمريكي. بعد ذلك دوت انفجارات قرب مطار الكويت وفي المنامة، وقال الحرس الثوري إن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز إذا استمر أذاها. شيرين ناصر.
9: القيادة المركزية أشارت إلى أن القوات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات أطلقت باتجاه مضيق هرمز، وهو أمر شكل تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. سنتكوم أوضحت كذلك أن القوات الأمريكية قامت بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في غورك وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة وصفتها بغير المبررة من جانب إيران التي أعلنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان، متهمة البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية وناقلات نفط. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أعتقد أن نسبة الصواريخ المتبقية لدى الإيرانيين قد تتراوح بين 21% و22%، وهذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس بالمقدار الذي كان عليه عندما شننا هجومنا الأول. ترامب أضاف في مقتطف من مقابلة مع قناة NBC تبث الأحد: لقد تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة، وتم تدمير معظم مواقع الإطلاق، وتم تدمير معظم مواقع تصنيع الصواريخ في إيران.
7: وتوجه المفاوضان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني في ولاية تينيسي للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران، بينما تعد واشنطن مشروع قرار يندد بطهران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. وطالب أمس الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بوقف التدخل في بلد ليست بلدهم، ما أدى إلى انهيار الهدنة الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ. وقال عون هذا مخاطبا الإيرانيين: هذا ليس بلدكم، شعبنا هو الذي يقتل وبيوتنا من تدمر. من جهته خطب سلام القادة الإيرانيين قائلا: ارحموا جنوبنا وتوقفوا عن التعامل مع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتكم. وأضاف: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. الرئيس اللبناني خطب كذلك حزب الله قائلا: يجب أن يفهم أن التفاوض هو الحل الوحيد مع إسرائيل. بينما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري إنه سيوافق على انسحاب حزب الله من الجنوب إذا انسحبت منه إسرائيل تزامنا. والتفاصيل مع مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
10: دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط الاشتباك الداخلي الدائر من حول الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لكن من غير اتخاذ موقف رفضه على نحو ما فعل حزب الله، ومع أنه وصف الاتفاق بأنه هجين، سجل 3 ملاحظات. الأولى أنه كان يفضل تضمنه انسحابا إسرائيليا إلى خارج الحدود المحتلة، والثانية مطالبته بوقف للنار كامل وشامل بلا قيد أو شرط برا وبحرا وجوا وبلا جرف وهدم ما هو قائم، والثالثة تأييده انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. اللافت في الملاحظة الثالثة أن بري تحدث عما رفضه حزب الله في بيان الخميس، وهو أنه لا يربط وجوده في الجنوب بالاحتلال الإسرائيلي، بينما أيد رئيس المجلس انسحاب حزب الله وإسرائيل معا. يضاعف الموقف السلبي لبري من إرباك السلطات اللبنانية حيال الاتفاق مع إسرائيل بعدما التقى الثنائي الشيعي على معارضته وإن بتفاوت، مع أن بري عبر بملاحظاته عن حلول لتعديل الاتفاق ما قد يبدو متعذرا حيال الولايات المتحدة وإسرائيل. آل الاتفاق أخيرا إلى افتقاره إلى غطاء سياسي شيعي يمثله بري وإلى تعذر تنفيذه بسبب مناوءة حزب الله له. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
7: ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الرئيس اللبناني صباح اليوم قائلا إن طهران كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع واشنطن منذ وقت طويل لو كان لبنان ورقة مساومة. وكتب عبر إكس: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقية سيادة الرئيس. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لا اتفاق حاليا مع لبنان لوقف النار. وفيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من ضباطه بجروح خطيرة شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة ومسعف وسط صعوبات ما تزال تواجهها المشافي في جنوب لبنان. ما أبرز هذه الصعوبات؟ نستمع إلى منى أبو زيد مديرة مشفى في جنوب لبنان قرب النبطية، كانت تتحدث لميسى اسماعيل في برنامج المجلة السياسية.
11: أولا في الاستنزاف الحاد للطاقم الطبي والتمريضي وكافة العاملين الذين يعملون بلا توقف تحت ضغط نفسي وجسدي هائل، كثير منهم يخاطر بحياته للوصول إلى المستشفى، وخاصة أن التحرك باتجاه المستشفى أو التوجه إلى الجنوب مهدد دائما، مما يجعل إيصال المساعدات أو حتى نقل الجرحى والمصابين مغامرة غير مضمونة النتائج. الخوف الأكبر حاليا هو الاستهداف مباشر للمستشفى أو خروجه التام عن الخدمة أو طلب الإخلاء. أما مستقبليا فنحن نخشى أن نصل إلى لحظة نقف فيها عاجزين أو مكتوفي الأيدي، أن نواصل تقديم الرعاية الصحية للجرحى ولأهلنا الصامدين نتيجة قطع الإمدادات الطبية والغذائية والطاقة عن المستشفى.
7: منى أبو زيد وهي مديرة مشفى في النبطية. في الخليل في الضفة الغربية المحتلة قتل رضيع وأصيب والداه بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مركبة كانوا يستقلونها. حضرت أمس إيرلندا دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن كفير وسموئيل سموتريتش إلى أراضيها. وفي باريس فتح تحقيق بملابسات احتجاز ناشطين فرنسيين شاركوا بأسطول غزة وسط اتهامات لتل أبيب بسوء معاملتهم وارتكاب انتهاكات خلال توقيفهم. كما اتهم مسؤولون فرنسيون السفير الإسرائيلي بالتدخل بشؤون بلادهم بعدما قال إنه يفضل فوز أي شخص عدا جان لوك ميلونشون زعيم اليسار الراديكالي في رئاسية العام المقبل. وفي لندن أقر البريطاني محمد بشير أمام محكمة بمساعدته منفذ الهجوم على كنيسة يهودي في مانشستر عبر إجرائه استطلاع مسبق للموقع. كما أدانت محكمة بريطانية رجلين من رومانيا عملا لصالح إيران أدينا بطعن صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية. إلى بغداد، هناك عقد مسؤولون في الحكومة العراقية اجتماعات مكثفة مع البعثة الدبلوماسية الأمريكية بهدف دعم خطة رئيس الوزراء علي الزيدي لنزع سلاح الفصائل المسلحة. من بغداد باسل محمد.
12: بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية بدء تنفيذ خطة نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران، لقاءات مكثفة جرت بين رئيس الوزراء علي الزيدي ودبلوماسيين أمريكيين. الرسالة الأمريكية الجديدة إلى الزيدي تضمنت موقفين: إعادة التنسيق الأمني العراقي الأمريكي الذي تعرض إلى التراجع بسبب الحرب الأخيرة وتداعياتها بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. أما الموقف الثاني الأمريكي فيتعلق بتعهدات أمريكية بدعم اقتصادي كبير لحكومة الزيدي لتعزيز خطة نزع سلاح الفصائل. وأعلنت الحكومة العراقية توفير 35,000 وظيفة عمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية رسمية لدمج عناصر الفصائل. إعلان الحكومة توعد في مرحلة لاحقة بملاحقة الفصائل التي رفضت خطة الدمج ونزع السلاح. عمليا جيش التيار الصدري وفصيلة العصائب وكتائب الإمام علي وافقوا على خطة الدمج، ورفضها حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء. وأهم ملامح خطة الدمج تسليم الفصائل لسلاحها الثقيل ومعسكراتها إلى القوات الأمنية العراقية الرسمية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
7: والبنك الدولي أعلن تمويلا بقيمة 900 مليون دولار لتحسين البنية التحتية للطرق في العراق وربط عاصمته بتركيا وبسوريا وبالأردن. أما بنك الاستثمار الأوروبي هذه المرة أعلن أنه قدم قرضا بنصف مليار يورو إلى المغرب لتطوير بنيته التحتية في المناطق التي ضربها زلزال قبل 3 أعوام. إنها 7:10 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونت كارلو الدولية. في لندن يلتقي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا غدا لبحث الضغط على روسيا التي قالوا إنها تعاني فشلا عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا في حربها الدموية دون نجاح، وذلك بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إجراء محادثات لإنهاء الحرب، دعوة اعتبرها بوتين فظة لأنها تحدثت عن إرهاق الروس، واعتبرت كييف أن موسكو بردها اختارت الحرب مجددا، بينما جددت برلين على لسان وزير خارجيتها رغبة أوروبا بإنهاء حرب باتت تستنزف كل الأطراف بمن فيهم روسيا، وذلك كما شرح لنا صباح اليوم مراسلنا في برلين منصف سليمي.
13: هناك رغبة في عواصم أوروبية لتفادي تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا، حتى ألمانيا التي كانت لديها حدة في خطابها ضد روسيا أظهرت تصريحات وزير الخارجية نبرة جديدة باتجاه البحث عن مخرج. رسالة برلين إلى موسكو تزامنت مع دعوة مماثلة وجهها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في القمة الأوروبية مع دول البلقان، حيث اعتبر أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات. رئيس ماكرون سبق أن اعتبر أن تعثر الوساطة الأمريكية تتطلب إجراء محادثات سلام مباشرة مع أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين، محاولة لإعطاء رئيس بوتين فرصة للخروج من مستنقع حرب باتت تستنزف أوروبا في نفس الوقت وروسيا. هنالك مؤشرات على مشاورات مكثفة بين الثلاثي الألماني البريطاني الفرنسي، سيلتقي زعماء هذه الدول في لندن مع الرئيس الأوكراني، وبعدها ستعقد قمم أوروبية وللناتو ستكون قمم مهمة جدا. طرح الكرملين خيار الاعتماد على المستشار الألماني الأسبق كيرهارد شرودر لتدشين وساطة وحوار مع الأوروبيين، معروف بعلاقات الصداقة الشخصية بالرئيس بوتين، لا يعتبر خيارا مرحبا.

0: يكون هناك تجاوب من الرئيس الروسي لهذه الدعوة، وهناك موقف آخر يقول لا، أن روسيا تناور بشكل آخر لاستنزاف أوروبا.
1: ورئيس الوزراء البريطاني حذر من أن روسيا قد تشكل تهديدا لحلف الناتو بحلول عام 2030 استنادا إلى تقديرات الاستخبارات. الحرب في الشرق الأوسط مستمعين تدفع العالم نحو أزمة غذائية مع ارتفاع الأسعار. هجيرة بن عدة.
2: برنامج الأغذية العالمي أكد أن التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بدأت تتحول إلى واقع في ظل استمرار التوتر وإغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وأوضح البرنامج أن ارتفاع أسعار النفط انعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما قد يدفع نحو 45 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد، انضموا إلى أكثر من 320 مليونا يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي. البرنامج أشار إلى أن دولا هشة وفي مقدماتها الصومال تواجه أوضاعا مقلقة مع تزايد أعداد الأسر غير القادرة على شراء احتياجاتها الأساسية، كما حذر من أن تراجع التمويل وارتفاع تكاليف النقل والإغاثة يضاعفان الضغوط على العمليات الإنسانية، متوقعا أن يفقد أكثر من 9 ملايين شخص مساعداتهم الغذائية إذا استمرت الحرب خلال الأشهر المقبلة.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ندد بما اعتبره تداعيات غزو المهاجرين على المجتمع البريطاني بعد مقتل طالب على يد رجل من أصول سيخية. وفي بلاده أصدر قاضي اتحادي حكما بعدم قانونية إجراءات ترامب التي حالت دون حصول مواطني 39 دولة على قرارات طلب لجوئهم وتصاريح عملهم والجنسية. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين.

بالليل بالنهار احنا دايما مترافقين مع مستمعينا ومستمعاتنا. خليكم انتوا كمان مستمعينا ومستمعاتنا مرافقنا ليل مع نهار عبر أثير الموجة المتوسطة 1638 AM.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: لبنانيين إثر غارة إسرائيلية. على أي حال مشاهدينا، نحن معكم دائما على رأس الساعة، تلتقيكم الزميلة رجاء فضلي. ابقوا دائما مع العربية.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. البحرين تدين تجدد اعتداءات إيران وتدعوها لفتح هرمز والكشف عن مواقع الألغام التي زرعتها في الماضي. والجيش الأمريكي يستهدف رادارات إيرانية في قشم وغورك وينفي مزاعم طهران بتضرر أسطوله الخامس. مقتل ضابطين وعدد من الجنود اللبنانيين في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في الجنوب وعون يدين. بوتين يرفض الاجتماع مع زيلينسكي والأخير يحمله مسؤولية استمرار الحرب. الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع الأمنية في الكونغو تعقد جهود السيطرة على تفشي إيبولا. إذن استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطلبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران إلى فتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين بالمضيق. وقد كانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. أعلن الطيران المدني الكويتي استئناف الرحلات الجوية بعد تعليق مؤقت بسبب الاعتداءات الإيرانية. قبل ذلك أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. تشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس لا أساس لها من الصحة.

0: من الكويت معنا موفد العربي عادل عيدان. عادل أهلا وسهلا بك. عادل، كيف يبدو المشهد الآن في الكويت أيضا يعني بعد هذه الاعتراضات الليلة الماضية للصواريخ والمسيرات الإيرانية؟ ما الذي يبدو ويتكشف من التنسيق مع واشنطن حتى الآن في محاولات لصد هذه الاعتداءات الإيرانية؟
1: أهلا رجاء، بداية دعينا نقول بأن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها، والكويت تستقبل الطائرات وتغادرها، وذلك بعد إعلان الطيران المدني، ذلك بعد الهجمة الصاروخية التي بدأت فجر اليوم، وذلك يعني نحن ننتظر الآن عدد الصواريخ أو المسيرات التي دخلت سماء الكويت وفق حصيلة وزارة الدفاع الكويتية من خلال إيجاز إعلامي. لكن بالتأكيد تم التصدي إلى العديد من الصواريخ والمسيرات، سقطت الشظايا في مناطق سكنية وبعضها في مناطق غير مأهولة، تم التصدي لهذه الموجة من الصواريخ. التنسيق مع الولايات المتحدة بالتأكيد ومنظومة الرادارات الكويتية وحتى الخليجية، يعني بالتأكيد هي يوجد تنسيق ويوجد تنسيق على أعلى مستويات، كما شاهدنا يوم أمس يعني الولايات المتحدة قالت من أنها ستزود الكويت بمنظومة دفاعية جديدة بنحو ملياري دولار. هذا الأمر لم يكن وليد يوم أمس، ولكن بالتأكيد هو منذ بداية الحرب والكويت تحاول تطوير منظومتها الدفاعية نظرا لما مرت به منذ البدايات. يعني كان الحديث في بداية الحرب إذا ما نستذكر جميعا في فبراير الماضي من أنه أيهما أولى، الأمن أم يعني التكلفة، هي عملية بأنه مسيرة ب10,000 دولار يقابلها صاروخ بأكثر من بربع مليون أو مليون دولار، هي هذه التكلفة. الكويت اختارت الأمن على التكلفة، وبالتالي ساهمت بتطوير أو استفادت من تطوير هذه الهدنة، استفادت بتطوير منظومتها الدفاعية، استخدمت منظومات دفاعية مختلفة، بالتأكيد تم نشرها في مراكز وفي مراكز مختلفة في شمال البلاد وجنوبها، إضافة إلى منظومة الإنذار المبكر التي تعطيها فرصة للاستعداد والتصدي لهذه المسيرات والصواريخ. قرب المسافة أيضا لا ننسى ذلك، هو يشكل عامل مفاجأة لأن الصاروخ وفق سرعته هي دقائق معدودة حتى يصل إلى هدفه إذا ما أطلق من مكان قريب من الضفة الإيرانية أو حتى من دول الجوار عبر أذرع إيران، هي عبر المسيرات أو حتى الصواريخ. ولذلك الكويت طورت من منظومتها الدفاعية الرادارات، أيضا لا تستغني عن ما يكون من إنذار مبكر من الولايات المتحدة أو حتى الدول الخليجية، هذا يهدف إلى تقليل الأضرار. كما تعلمين ربما الكويت عاشت يوم الأربعاء حالة حزن على ما حدث من تعرض أبنائها وكذلك المقيمين على أرضها من جروح وإصابات وكذلك وفاة أحد المقيمين، هذا الأمر كان يلقي بظلاله حقيقة على الأيام الماضية من تخوف من موجات جديدة من الصواريخ.
0: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من الكويت موفد العربية عادل عيدان، شكرا جزيلا. في مقابلة مع شبكة NBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ما تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها، مضيفا أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
2: They have some missiles left. They have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: They have burned. Yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, mm-hmm. that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
0: معنا من اسلام اباد مراسل عربي عبد الله خلوف. عبد الله اهلا وسهلا بك. اذا عبد الله كما تابعنا حسب مصادر العربيه فان وزير الداخليه باكستان يتوجه الى طهران اليوم. ماذا وراء تكثيف هذه الاتصالات الدبلوماسيه مع طهران؟ ماذا عن اجنده هذه الزياره ايضا؟
3: بداية رجاء الذهاب بهذه الشكل بهذه السرية أو على أقل تقدير أن لا تفصح عنه القنوات الرسمية الباكستانية هذا بات معتادا لدى إسلام أباد، لكنه ليس اعتباطيا وإنما وراءه دائما أسباب. دائما الزيارات السرية بهذا الشكل إذن هي تحمل رسائل وهي تحمل يعني قضايا حساسة ومهمة، ولا يريدون يعني إعلان أو فتح الباب للإعلام للحديث عن هذا الأمر، وإضافة إلى أنهم يخافون دائما من التسريبات. لكن الحقيقة هناك دائما معلومات. بداية الهجمات التي شنتها الغاشمة إيران على الكويت والبحرين، يعني وزارة الخارجية الباكستانية كررت عدة نقاط بأنها في البداية تدين بأشد العبارات الاعتداءات على الكويت والبحرين، إضافة إلى أنها دائما ما كانت تدعو إلى ضبط النفس وأقصى درجات ضبط النفس، إضافة إلى أن الخارجية الباكستانية حذرت بأن استمرار التصعيد سيقوض فرص التسوية، وأيضا يعني ذكرت بأن باب الدبلوماسية دائما مفتوح والقنوات الاتصال مفتوحة. محسن نقوي بدأ مهمة قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع عندما ذهب إلى طهران في المرة الأولى ثم المرة الثانية، وأيضا لقاءه يوم أمس مع نظيره الإيراني في بشكيك في قرغيزستان. هناك ملفات عالقة وهناك أيضا خواتيم الملفات، إضافة إلى أن التصعيد بات يشكل هاجسا ومؤرقا كبيرا للباكستانيين، ليس فقط على صعيد المتضررين من الدول الإقليمية، إضافة إلى أن باكستان نفسها بات تخوفها أكبر، يعني بدأنا نلمس في الصحافة.

0: Villa Marna.
1: 2ME أستراليا.
2: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME.
3: Just drop. 2ME. Let it drop.
2: The new music.
3: New music.
2: Australia.
3: New music.
2: 2ME. 2ME Australia.

0: مع الهمسات، مع الكلمات، مع الأغنيات الرقيقة الحلوة، مع المزيكا الحلوة. أكيد إحنا دايما بنكون معاكم، وخليكم دايما أنتوا كمان معنا. Today's best variety.
1: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
2: لست بجهتك.
3: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
4: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
2: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
5: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات نيو ساوث ويلز غوفرمنت ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة الموجزة لأهم وآخر الأخبار من العربية. أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائم حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن تستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. أفادت مصادر للعربية إنجليزي أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيتوجه اليوم إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن الوزير الباكستاني سيناقش سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مضيفة أن الرسائل بين الجانبين تنقل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. كما شددت الخارجية الكويتية أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. كما أكدت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت فيه الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية كذلك، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين بالمضيق. وكانت إيران قد أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول 5 الأمريكي لا أساس لها من الصحة. في مقابلة مع شبكة NBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها.
1: Totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
2: Do you know how many missiles?
1: They have burned. Yes, exactly.
2: How many?
1: I don't want to tell you.
2: Can you give me a ballpark?
1: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
0: استنكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الاستهداف الإسرائيلي لدورية للجيش على طريق الخردلي النبطية جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا القوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. هذا وقد أعلن الجيش اللبناني عن مقتل ضابطين وجندي جراء غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب بالجيش اللبناني بغارة على طريق الخردلي بالجنوب. بعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان. انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. حذر الرئيس التنفيذي لشركة روزنفيت الروسية إيغور ستيشن من أن إغلاق مضيق هرمز هو محاولة لتغيير قواعد سوق الطاقة العالمية لصالح أمريكا، لافتا إلى أن شركات النفط الأمريكية التي تبيعه بأسعار مرتفعة هي المستفيد الرئيسي من حرب إيران. اعتبر الرئيس الأمريكي أو اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزر أن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير في مقابلة مع يورو نيوز إن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستاء من دول الناتو. أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي بمدينة أوست لايمسك في جنوب روسيا، وهذا وفقا لما أعلنته السلطات المحلية عبر تطبيق تيليجرام. وأفادت السلطات أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات حتى الآن. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية الآن. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد. 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: هذه إشارة، هذا وقتك لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو المرق، وحيث حين نستشف تمهد وتنهض الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدماً. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة.

سنتين دلوقتي بشاور بس بيقولي ثانيتين. انا شاب جامد وتعب كل البنات بيجيلي في اليوم متر انا وعليهم بالمسجد بجد انا استاهل استاهل انا اللي باجيلك انت بس في الاحلام علشان اقولك يا حبيبي

من هنا من الموجة 1638 AM وعبر أثير راديو تامي أستراليا، تحية ليكو في كل مكان بتسمعونا منه. عن الإنسان قالوا: الإنسان هو كائن من التراب خرج وعلى التراب عاش ومع التراب تعامل وإلى التراب سيعود. تحية إذن لمستمعينا ومستمعاتنا، أكيد خلينا نتمتع بأوقاتنا، نتمتع بصحتنا، نتمتع بحبيبنا بأصدقائنا قبل ما يقون الأوان. أجمل تحياتنا دائما بنبثها تباعا عبر أثير راديو تؤمي أستراليا.

0: مسيناكم بالخيرات، صبحناكم بالخيرات. أهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. قالوا عن الخجل، الخجل هو فرصة نادرة تتيح للفتاة أن تبدو متوردة الوجه بدون استخدام المساحيق. من راديو تومي أستراليا إلى مستمعينا ومستمعاتنا تحية وسلام. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist. Ole. Ole.
2: Is it really true in it?
3: What are they saying anyway?
4: From this like party. My radio.
5: Got it.
6: Today's best variety, 2ME, only on 2ME, Australia.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
9: 2ME 2ME all the time 2ME 2ME every time 2ME.

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية، وإليكم آخر التطورات. السعودية تدير الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، وتؤكد أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. مصادر العربية تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والأموال المجمدة. الرئيس اللبناني يندد باستهداف إسرائيل لمركبة تابعة للجيش، ويصف الاعتداء بانتهاك صارخ للسيادة والقوانين الدولية. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجمات على منشآت الطاقة، وتقول إن كييف استهدفت بالمسيرات مستودع للنفط في كراسنودار. سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي يقول إن الناتو أخطأ بعدم المساعدة في حرب إيران، ويؤكد على استياء ترامب من الحلف. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما جددت السعودية دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما. كما استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واصفة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار سلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت مملكة البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارة العالقين بالمضيق. وكانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. قوة دفاع البحرين أعلنت اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، وشددت القوة على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في البلاد. من جهتها دانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. كما شددت الخارجية الكويتية على أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. الخارجية الكويتية أكدت أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. قبل ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة الأمريكية إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. وشددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول 5 الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: نتابع التفاصيل من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن هجوم فجر اليوم؟
1: بالتأكيد محمد، يعني الكويت أدانت بأشد العبارات واستنكرت هذا العدوان الذي أسمته بالسافر والعدوان الممنهج الآثم على الأراضي الكويتية، كما قالت بأن ذلك يمس سيادتها وهي تحتفظ بحقها وفق القوانين الدولية لحفظ أمنها وسيادتها. هذه التوترات التي تزيدها الهجمات الإيرانية رغم كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لخفض التصعيد تناقض حتى قرارات مجلس الأمن رقم 2817، وقالت الكويت بأن ذلك عمل ممنهج لاستهداف أراضيها. بالتأكيد أيضا قوة الدفاع أو قوة الأطفاء قالت بأنها تعاملت اليوم مع بلاغات عن حرائق ناتجة عن شظايا سقطت نتيجة التصدي لهذه الصواريخ وكذلك المسيرات الإيرانية، تم التعامل معها حرائق محدودة. وأيضا نحن بانتظار الإجازة الإعلامي لنعرف عدد المسيرات والصواريخ التي اخترقت سماء الكويت وتم التعامل معها. كما تعلم محمد أن الكويت طورت من منظومتها الدفاعية، بالتأكيد التكتيك الذي كان في بداية الحرب اختلف عما عليه هو اليوم، وذلك بفضل منظومة الإنذار المبكر إضافة إلى أيضا الدفاعات الجوية التي استخدمتها الكويت للدفاع عن أراضيها. لكن يبقى عملية موقع إطلاق تلك المسيرات والصواريخ وقربها من الكويت يشكل أيضا عامل مفاجأة للكويت، رغم ربما التنسيق مع الدول الخليجية وحتى الولايات المتحدة. إذا كان ثمة إنذار مبكر بإطلاق صواريخ قد تتخذ الكويت أيضا إجراءاتها، لكن نحن بانتظار يعني حجم الأضرار التي ألحقتها تلك الصواريخ بالكويت أو عددها. أيضا هناك سقوط لهذه الشظايا على مناطق سكنية دون الحديث حقيقة عن أي أضرار بشرية حتى الآن. الطيران المدني الكويتي كان قد أعاد حركة الملاحة الجوية بعد توقفها نتيجة هذه الهجمات التي كانت فجر اليوم وساعات الصباح الأولى. بعد ذلك أعاد مطار الكويت لاستئناف حركة الملاحة الجوية. الشارع الكويتي ما زال يراقب الوضع، التخوف بالتأكيد من أي هجوم إيراني رغم كل البوادر الدولية لخفض هذا التصعيد، وربما نظرات التفاؤل من عقد اتفاق ينهي هذه التوترات التي زادت عن أشهر قليلة.
0: إذن هذه صورة من الكويت كما تابعنا مع موفد العربية عادل عيدان. شكرا عادل. وكما تتابعون على عواجل العربية مصادر العربية، وزير داخلية باكستان سيتوجه لطهران اليوم بعد اجتماع برئيس الوزراء. أيضا مصادر العربية، وزير داخلية باكستان سيحمل رسالة من قائد الجيش للمرشد الإيراني. مصادرنا أيضا تتحدث عن أن رئيس وزراء باكستان سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة بشأن سير المفاوضات كما تابعتم على عواجل العربية. ورغم التصعيد ضد دول المنطقة، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن تستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. في سياق متصل، أفادت مصادر للعربية إنجليش أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيتوجه اليوم إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن الوزير الباكستاني سيناقش سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مضيفة أن الرسائل بين الجانبين تنقل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. تابع التطورات من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. أين وصلت جهود الوساطة الباكستانية؟
2: محمد، اليوم محسن نقوي سيذهب ليخرج في بعد نهاية هذه الزيارة كما تتم التوقعات هنا في إسلام أباد بنتائج لجهود الوساطة. الحقيقة أن مصادر العربية كما قالت بأن محسن النقوي متوجه إلى طهران، يحمل الكثير من الملفات، ملفات محملة من قبل الجيش الباكستاني، وهو يعني رأس الهرم هنا في إسلام أباد، أو هو قائد فريق التفاوض في إسلام أباد، إضافة إلى أن هناك رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية. ما سيحمله محسن النقوي كما تقول المعلومات العربية بأن في المقام الأول الباكستانيون خائفون على مسار التفاوض وعلى القناة التي بنوها عبر الأشهر الماضية. هذا التصعيد الأخير يبدو أنه هدد المسار التفاوضي، إضافة إلى أن الباكستانيين سيطلبون إيضاحات من الجانب الإيراني فيما إذا كانت هذا التصعيد هو مرحلة تكتيكية محدود، هو تصعيد محدود تكتيكي، أم أنهم غيروا مسارهم، إضافة إلى أنهم ما زالوا ينتظرون ردودا على المسودة التي عدلها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الردود لم تصل حتى هذه اللحظة. في النهاية الملف الأهم الذي سيناقشه محسن النقوي على ما يبدو كما تقول التقارير وهو ملف الأموال المجمدة، حتى هذه اللحظة هناك مقترحات لم تجب عنها إيران إذا ما كانت موافقة أم لا. يعني هذا

0: guys, bye.
1: Go. Au contraire, baby. I think you can't resist me.
2: خليكم بجو الرقص مع سهرة السبت هون وبس على التوأمين.
3: وجهلكم مرة.

من هنا من راديو تويمي أستراليا بنقدم أيضا تحية لمستمعينا ومستمعاتنا من كل مكان، والكرم اللي بنوصف به كعرب، الكرم بيقولوا عنه أنه أحيانا بيكون ضرورة دبلوماسية للتعامل بين الناس.

New music. Australia. 2ME Australia.

0: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: First. 2ME Australia News. على شاشة العربية.

منتصف النهار بتوقيت غرينتش، 3 عصرا في الرياض، معكم صهيب شراير. نتابع في هذه الساعة: السعودية تدين اعتداءات إيران على البحرين والكويت وتعتبرها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وزير داخلية باكستان يصل طهران اليوم، وترامب يبلغ الوسطاء لا مفاوضات أكثر من 60 يوما. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استهداف مركبة للجيش اللبناني أدت لمقتل ضابطين وعدد من الجنود. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف منشآت الطاقة إثر هجوم بمسيرة على مستودع نفطي في كراسنودار. نشاط عسكري صيني جوي وبحري حول تايوان يستنفر دفاعات الجزيرة. أهلا بكم. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. السعودية جددت دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما. كما استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين بالمضيق. وكانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. هذا وأعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وشددت قوة دفاع البحرين على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في البلاد. وهذا عاجل، الجيش الكويتي يؤكد تعامله منذ فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الكويتي. كذلك أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنه وسلامة أراضيه. كما شددت الخارجية الكويتية أن الاعتداءات الإيرانية هي تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. كما أكدت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. قبل ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: وفي الخبر العاجل، الجيش الكويتي يؤكد أن العدوان الإيراني على الكويت أسفر عن أضرار مادية دون إصابات بشرية. الجيش الكويتي يؤكد اعتراضه صواريخ فوق مناطق سكنية ما أسفر عن سقوط شظايا، يقول الجيش الكويتي. ويقول: تعاملنا فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية دخلت المجال الكويتي. يقول الجيش الكويتي في هذه الأخبار العاجلة: إذن العدوان الإيراني على الكويت أسفر عن أضرار مادية دون إصابات بشرية، يقول الجيش الكويتي في العواجل. أفادت مصادر للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيحمل خلال زيارته لطهران رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبدالله خلوف. عبدالله، أهلا بك معنا. ما هي المعلومات المتوافرة عن جهود الوساطة الباكستانية أيضا ومصير هذه المفاوضات في ظل استمرار التصعيد العسكري؟
1: صهيب، يبدو من أجج هذا التحرك لدى الباكستانيين ودفع بمحسن نقوي ليس فقط استكمال المهمة التي كان قد بدأها منذ زياراته الأولى وأيضا لقائه بنظيره الإيراني في بشكيك يوم أمس في قرغيزستان، من استفزه اليوم. تقول المعلومات بأن هذا التصعيد الأخير في الخليج العربي واستهداف المنشآت المدنية بدأت تقلق جدية الجانب الباكستاني. محسن نقوي كما تقول المعلومات اليوم، نحن ننوه بأنه لا توجد معلومات رسمية ولا توجد إفصاحات، حتى زيارة محسن نقوي لم تتحدث عنها المصادر الرسمية الباكستانية، لكن المعلومات والتقارير بدأت تخرج اليوم في إسلام أباد تقول بأن محسن نقوي ذهب ليخبر الإيرانيين أولا بأن لديهم أن الجانب الباكستاني خائف على القناة التي بدأ ببنائها منذ عدة أشهر وخائف على المسار التفاوضي من الانهيار. أيضا يريد أن يستوضح من الإيرانيين فيما إذا كانت هذه الحركات التصعيدية هي حركات تكتيكية محدودة أم أنهم غيروا مسارهم ويريدون الانتقال إلى المسار التصعيدي، إضافة إلى أن هناك أجوبة ينتظرها دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية على التعديلات التي يعني وضعها على المسودة الاقتراح أخيرا قبل عدة أيام، لم تجب عنها طهران حتى هذه اللحظة. في نهاية هذا المطاف يوجد ملف الأموال المجمدة ورفع هذه الأموال لم يتم حلحلة هذا الملف حتى هذه اللحظة، ما تزال الأمور عالقة. السيناريوهات التي طرحتها إسلام أباد قبل عدة أيام وربما عرضتها على الجانب الإيراني لم يصل رد عليها حتى هذه اللحظة، بأن توضع هذه الأموال في صناديق ائتمانية مقفلة أو تكون في حسابات مشروطة يتم الإفراج عنها أو تحويلها حسب حاجة المواطن الإيراني للسلع الأساسية وللاحتياجات الضرورية للمواطن الإيراني. ما يوم أمس عندما التقى محسن نقوي أيضا بنظيره اسكندر مؤمني نقل للجانب الإيراني رسالة حازمة بأن استمرار التصعيد في الخليج واستهداف هذه المنشآت سينقل المعركة إلى مرحلة كارثية يصعب بعدها معالجة الأمر وربما تقضي على المسار التفاوضي، إضافة إلى أن الأمن الداخلي الباكستاني الاقتصادي وأمن الطاقة بات في تهديد. بدأنا نرصد تحركات باكستانية منذ عدة أيام بمراجعة المخزون الاستراتيجي من النفط والمشتقات النفطية، إضافة إلى أن يعني الخطط التقشفية التي كانت قد بدأتها إسلام أباد منذ بداية الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عادت لتتجدد، بل أصبحت أكثر تكثيفا بإغلاق المحال بشكل مبكر، إضافة إلى تقليل عدد أيام الدوام دوام الموظفين، إضافة إلى تقليل عدد أيام دوام الطلاب في المدارس والجامعات وتحويل جزء منها إلى عبر الإنترنت لتلقي الدروس عبر الإنترنت. إذن هناك هواجس وخوف من انهيار مسار المفاوضات، لكن يعني بالمقابل الجانب آخر أصوات أخرى من الباكستانيين تتحدث بأن يعني اللحظات الأخيرة قبل التوقيع دائما ما تشهد تصعيدا لتحسين الظروف التفاوضية، لذلك يعني نحن نحتاج بعض من الوقت لتتكشف في أي سيناريوهات وأي التوقعات هي الأرجح
0: فعلا. نعم، تبقى إذن المخاوف من انهيار هذه المفاوضات التي ترعاها باكستان في ظل عودة هذه المناوشات بين إيران وأمريكا في منطقة الخليج. من إسلام أباد شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف. ورغم التصعيد ضد دول المنطقة، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عن هذه الأموال. أضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد بسرعة على المسودة الأمريكية. من واشنطن معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أستاذ طارق أهلا بك معنا. هل تنهار هذه المفاوضات في ضوء هذا التصعيد في الخليج؟
2: تحية لك أولا أستاذ صهيب ولجمهورك الكريم وشكرا على الاستضافة. يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة يعني مستعدة لمواجهة عسكرية مع إيران، وما تفعله إيران هي محاولة وقف جهود الولايات المتحدة لتسهيل خروج عدد من سفن الشحن التي يعني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تمكنت خلال الشهر الماضي من إخراج نحو 100 سفينة، وهذا ربما يزعج الإيرانيين لأنه يسحب البساط من أهم ورقة يملكونها وهي إغلاق المضيق. صحيح أن 100 سفينة يعني نسبة ضئيلة جدا ب 2000 سفينة يعتقد بأنها ما زالت عالقة داخل الخليج، لكن على الأقل هذا نوع من التهديد الذي يرونه بالنسبة إليهم، لأن هناك إمكانية لاتساع نطاق هذه العملية، لهذا يذهبون إلى محاولة التصعيد كما رأينا في هذا النمط المألوف الذي تستخدمه إيران بإرسال يعني 4 طائرات مسيرة، وحينما يتم إسقاطها يعملون على يعني نوع من التصعيد أكبر بخلال إطلاق يعني 7 صواريخ كما رأينا على الكويت والبحرين، بصرف النظر عن يعني المواجهة مع الولايات المتحدة، لكنهم يقولون بأنهم يرسلونها إلى أماكن عسكرية، في حين أن الواقع أن بعضها يسقط في أماكن مدنية. وهذا
3: 1638 أم تيرمي أستراليا. الكتاب من مننا ما بيحبش الكتاب، من مننا ما بيحبش يمسك الكتاب ويقراه. عن الكتاب قالوا: المعلم الذي لا يعلم حتى يحركه التلميذ. I don't know. I think a man can get used to this. Road 11. Party night, Saturday night on 2ME.

عبر أثير 1638 AM بنحيي مستمعين راديو تومي أستراليا.

0: أهلين، مرحبا مرحبتين بكل من معنا وكل من معنا على السمع من عبر أثير راديو تويمي أستراليا، من عبر الويب سايت، من كل مكان، من كل منطقة في أستراليا، من كل حتة في الدنيا، برا أستراليا، خارج أستراليا، داخل أستراليا. بنرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا دائما وأبدا.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. 2ME Australia.

0: ميو أستراليا، أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. وعن الزمن، الزمن بنقول الزمن هو قطار سريع من المستحيل توقفه. عبر ميو أستراليا بنبث تحية وأشواق لمستمعينا ومستمعاتنا.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. The Saturday night party mix on 1638 2ME.

0: من هنا من عبر الموجة 1638 يم بنبث تباعا أخبارنا وأيضا مواضعنا وحكايتنا وأغنيتنا سواء منها القديم أو الحديث. كونوا فقط برفقة راديو تومي أستراليا على 1638 أم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية، وإليكم أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي جنوبا وبقاعا واستشهاد 3 عسكريين بالجيش بغارة معادية. عرقجي ينتقد رئيس عون، أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي. انطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار نمعود إليعات رسميا. وسلام، نحن أمام قرار سياسي ألا تبقى كار خارج الأولوية الوطنية. الجيش الأمريكي يحبط هجوما إيرانيا ويضرب رادارات في هرمز، والحرس الثوري يتوعد. كلام رئيس الجمهورية في مقابلة مع شبكة CNN لا يزال يتفاعل ويلقى ردود فعل إيجابية مؤيدة في الداخل كما في الخارج في وجه تحكم إيران في القرار اللبناني، إلا أن طهران لم يعجبها كلام الرئيس، وجاء انتقادها الوقح لكلام عون السيادي بامتياز عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي الذي دعاه إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي أي إسرائيل، متجاهلا اعتداء بلاده اليومي على سيادة لبنان واستقلاله عبر إقحام ذراعه ألا وهو حزب الله البلاد بحرب لا يريدها ولم يخترها. في الأثناء، التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوبا وبقاعا والاستهدافات مستمرة، آخرها غارة همجية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردل النبطية وأدت إلى استشهاد 3 عسكريين. وفي خضم الأوضاع الأمنية المترنحة جنوب لبنان، بصيص نور أتى من شماله حيث انطلق مشروع تطوير وتشغيل مطار رني معود في القليعات رسميا، لتشكل عودة الحياة إليه تأكيد أن منطقة عكار لم تعد منسية بعد اليوم. البداية من الحرب المشتعلة جنوبا، استشهاد ضباط في الجيش اللبناني فيما الجيش الإسرائيلي يتوغل الاحتلال لمرتفعة علي الطاهر، واستغارات لا تتوقف على مختلف مناطق الجنوب. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي قبلاوي. صبحي، لا تزال الغارات مستمرة مثل ما قلنا، وآخر الاعتداءات هو الاعتداء على الجيش اللبناني. تفاصيل الساعات الماضية معك.
1: تفضل. شكرا نادين. 973 يوما مرت حتى الآن على بداية هذه الحرب، من بداية إسناد غزة إلى إسناد إيران، و97 يوما على بداية هذه الجولة وهي الأكثر عنفا، أكثر من 6% من الأراضي اللبنانية محتلة. إذا ما انتقلنا إلى خريطة العمليات العسكرية لنتابع سويا آخر التطورات الميدانية، هنا تحديدا في هذه النقطة هي مدينة النبطية، 5 المدن اللبنانية. أما الجيش الإسرائيلي وتقدم الجيش الإسرائيلي باللون البنفسجي فقد وصل بحسب معلومات الام تي في إلى كفر تبنيت وإلى ميفدون، وبالتالي هنا تحديدا أيضا تلة علي الطاهر وهي هدف إسرائيل المقبل بالاحتلال لكي تصل إلى هذه النقطة. إسرائيل تقول إن هذه النقطة فيها منشأة كبيرة جدا لحزب الله. وإذا ما انتقلنا إلى الوسط، تحاول إسرائيل مرة جديدة التوغل بعرض الأراضي اللبنانية لتصل إلى منطقة تدعى الصريفة، وأيضا تتحجج إسرائيل أن هناك منشآت لحزب الله، كما تقول أن هناك منشآت في منطقة كفرة. عمليات التهجير الإسرائيلية متواصلة والإنذارات أصبحت جزءا من الحياة اليومية للبنانيين، وفي هذا اليوم أيضا أطلق الجيش الإسرائيلي عدة إنذارات إلى عدة بلدات لبنانية، وبالتالي هذه البلدات هي إنصارية وسجد وجرجوع كفرحوني وعرمتا، وبالتالي ارتفعت أعداد النازحين إلى حوالي 1,400,000 نازح، ولم تعد هناك قدرة للدولة اللبنانية على إعانتهم. أما اليوم وفي حادثة تظهر الضريبة الكبيرة التي يدفعها الجيش اللبناني في هذه الحرب، استشهد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والعسكري حسين غزال باستهداف سيارة من مسيرة إسرائيلية عند نقطة الخردلي بالقرب من النبطية. الجيش اللبناني نعى الشهداء رسميا، فيما الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه أنه يحقق في هذه الحادثة وأنه كان على علم بأن حزب الله سيطلق من هذه المنطقة صواريخ كما ادعى الجيش الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف في الساعات الماضية، وكذلك استهداف السيارات والمنازل بشكل مباشر. الغارات استهدفت منطقة السكسكية، انصارية وشوكين، ومعظم الهجمات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة والأسابيع الثلاثة الأخيرة استهدفت منطقة النبطية. هناك أكثر من 1000 غارة تقريبا على هذه المنطقة بالتحديد، حيث أن الدمار أصبح يفوق ما كانت عليه تاريخ الحروب بين إسرائيل وحزب الله وكذلك أعداد الضحايا. الغارات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وكذلك عمليات التوغل للاحتلال الإسرائيلي لاحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية. نادين،
0: شكرا سبحي لهذه التفاصيل. للإذاعة أكثر حول التطورات الميدانية جنوبا ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن المتقاعد فادي داود. عميد، من حيك. نسمعنا كثير خلال المفاوضات بفكرة البايلوت زون، على شو قائمة هالفكرة وبدأ نجاحها أم لا؟
2: تحية لك سيدتي ولجميع المشاهدين الكرام. بالواقع فكرة البايلوت زون قائمة على أنه الدولة أكيد بدعم أمريكي في الدرجة الأولى وبدعم بقية الدول المجتمع الدولي، بدل محاولة نزع السلاح أو حصر السلاح على مستوى لبنان كله مرحلة واحدة، هي تجزئ العمل وتنظم أو تنشئ نظاما يسحب السلاح تدريجيا يبدأ في الجنوب. هذه المناطق المعزولة المنزوعة من السلاح كليا سميت بايلوت زون. التجربة ليست جديدة، يعني سبق إقامتها بمناطق أخرى. النجاحة مهم جدا، كون هذه المناطق تثبت سلطة الدولة والجيش وتشكل اختبار لإمكانية نجاح النموذج، يعني قبل ما يفوت بعمل واسع على مستوى لبنان كله بجزئ العمل، يعني بتكون الأهداف متواضعة بقعة ورا بقعة وثم يعمم. نجاح البايلوت زون هون نقطة خطرة جدا، يعني لأنه نجاح البايلوت زون لن يؤدي تلقائيا إلى تراجع مبررات سلاح حزب الله. هذه نقطة أساسية. ما فينا نقول البايلوت زون يعني خلص سلاح حزب الله، لأنه سلاح حزب الله أكثر تعقيد. دوره سلاح حزب الله ما بيحصل دوره بالجنوب اللبناني، يعتبر دوره أوسع من الجنوب. ثاني شيء، سلاح حزب الله هو مرتبط بالصراع الإقليمي مع الصراع مع إسرائيل والصراع الإقليمي.
0: عميد، يعني رغم الحديث عن كل هذه المحاولات لخلق صيغة جديدة في الجنوب، لا تزال الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة. اليوم تم استهداف آليا للجيش اللبناني، لماذا استهداف الجيش الآن؟
2: بالواقع النقطة خطيرة جدا، هي اجت بعد فترة قصيرة، يعني غداة الاتفاق مع الدولة بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، وغداة الحملة اللي تعرضت لها الدولة اللبنانية، اجت هالضربة لتحرج الدولة اللبنانية. والإحراج بيخلق مبرر بكرة بقى، يعني قد يأتي حزب الله ويتهم الدولة بالعجز، بيقول لك وين الحليف الأمريكي، وين الراعي الأمريكي اللي بده يضبط إسرائيل، نحن أعلننا عن نيتنا الانسحاب، مين بده يهدي إسرائيل، وبالتالي سلاحنا هو ضرورة يجب أن يبقى. يعني هذه نقطة خطيرة، إن لم تقم إسرائيل بالتبرير بشكل منطقي يقبله العقل كيف صارت هالعملية هذه، فهي تحمل رسالة ميدانية خطيرة جدا.
0: شكرا، وصلت الفكرة عميد، شكرا لهذه المداخلة.
2: شكرا.
0: مواقف الرئيس تعون عبر شبكة CNN لا تزال تتفاعل، إذ لم يستبعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على أنه لا يتم ذلك قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. عون خاطب الحرس الثوري قائلا له: هذا ليس بلدكم، إنه بلدنا.
3: Definitely IRGC has a major influence on Hezbollah, and they have to remember what they said yesterday. I totally reject their statement.
4: What, who said?
3: This is
4: who said?
3: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement. What happened? It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. The majority of the Lebanese people are fed up with wars. I'm seeing many of them across the board, Christian, Sunni, Jews, even Shiite. They said, we are with you, we are fed up, we need you, we need your help.
4: To so, you?
3: Yes, yes, exactly. I met many people from the south, and the same conversation took place. They deserve not seeing their homes being destroyed every 5 to 10 years. They are fed up, and they are really counting on me, and it's my obligation towards my people. It's the Lebanese people that are not Qasim, Naim Qasim people. And again, allow me to repeat that. They can flatten the whole country. They can destroy the whole country. They can invade the whole country. But they will never be able to achieve their objective. On the contrary, Hezbollah can drag the country into a protracted war. But they will never be able to achieve their objective as well. So it's about time for both sides to sit and talk.
0: وردا على كلام عون رأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لتوصلنا لاتفاق مع واشنطن منذ فترة طويلة. وتوجه لعون بالقول أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان أن ما أكده الرئيس عون يعكس إرادة لبنانية واضحة بقيم دولة فعلية وقادرة، وهو موقف موجه بصورة أساسية إلى الطرفين اللذين ما زالا يتعاملان مع لبنان باعتباره ساحة لمشاريعهما الخاصة، خلافا لإرادة اللبنانيين إيران وحزب الله. وانطلاقا من ذلك، فأن المطلوب أولا من إيران الكف نهائيا عن التدخل في الشؤون اللبنانية واحترام سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها. والمطلوب ثانيا من حزب الله التجاوب فورا مع إرادة الدولة اللبنانية وتسليم سلاحه وإنهاء مشروعه المسلح وحل تنظيمه العسكري والأمني. ولفت جعجع إلى أنه في حال أصرت إيران على السياسة نفسها، فإن الحكومة مطالبة بوضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلي، بدءا من إخراج السفير الإيراني المطرود من الأراضي.

عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات. طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا، اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا. 2ME. الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني، لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي، وأيضا المهني.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Two M E Australia.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم الشمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناز.
9: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 3 عسكريين لبنانيين، والرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. إيران تشن هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفض الأخيرة منحها تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في مباريات كأس العالم. والحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة عسكرية بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين كرد على الهجمات الأمريكية. في السودان الانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع وانتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم، نستهل نشرة مستمعين الكرام من لبنان الذي شهد تصعيدا لافتا وخطيرا، حيث أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم عميد وضابط وجندي. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية، كما شدد على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. لكن السؤال المطروح الآن، ما هي تبعات حادث مقتل العسكريين اللبنانيين على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟ لنستمع لمداخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير، كان متحدثا لليال بشارة.
12: إسرائيل تجهد بهذه العملية التي استهدفت الجيش اللبناني قرار مفاوضات واشنطن بإقامة مناطق تجريبية. المنطقة التي قتلت فيها إسرائيل قائد اللواء السابع ومساعده وهو من رتبة رقيب وأحد العسكريين معهما، هي منطقة تقع شمال البريطاني، والتي انطلق منها إلى قرية ميدون حيث جرت المحاولة التجريبية الأولى للمناطق التجريبية التي أقر القيام بها في مفاوضات واشنطن الإسرائيلي. وسع قصفه، القصف طال مناطق محيطة ببلدة جزين، بما يوحي بأنها رسالة إلى رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم الذي هو ابن جزين. وطاول القصف أيضا بلدة كفرحونة التي هي قريبة من بلدة العشية، قرية رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللذين أصرا على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن.
9: استمعتم لمدخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين بصواريخ باليستية ومسيرات انقضاضية كرد على الهجمات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وهذه المرة إلى السودان، حيث تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني. حازم حماد والتفاصيل.
13: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله السافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير إن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية. لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات، في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
9: هنا في فرنسا تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا التي عثرت السلطات على جثتها إلى قضية رأي عام، وذلك بعد أن تبين بأن المتهم الرئيسي باختطافها وقتلها سبق وقدمت بحقها عدة شكاوى حول الاغتصاب والتحرش بقاصرات، ما أدى إلى انتقادات كبيرة طالت الجسم القضائي المتهم بالتقصير. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 5 تشرين الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. الديس الساعة Saint of the Hour، معكم ماري لبكي، on 1638 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
2: كلنا منحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
6: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي أم إي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناز.
9: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 3 عسكريين لبنانيين، والرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. إيران تشن هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفض الأخيرة منحها تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في مباريات كأس العالم. والحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة عسكرية بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين كرد على الهجمات الأمريكية. في السودان الانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع، وانتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. نستهل نشرة مستمعين الكرام من لبنان الذي شهد تصعيدا لافتا وخطيرا، حيث أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم عميد وضابط وجندي. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية، كما شدد على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. لكن السؤال المطروح الآن، ما هي تبعات حادث مقتل العسكريين اللبنانيين على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟ لنستمع لمداخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير، كان متحدثا لليال بشارة.
11: إسرائيل تجهد بهذه العملية التي استهدفت الجيش اللبناني قرار مفاوضات واشنطن بإقامة مناطق تجريبية. المنطقة التي قتلت فيها إسرائيل قائد اللواء 7 ومساعده وهو من رتبة رقيب وأحد العسكريين معهما هي منطقة تقع شمال البريطاني، والتي انطلق منها إلى قرية ميدون حيث جرت المحاولة التجريبية الأولى للمناطق التجريبية التي أقر القيام بها في مفاوضات واشنطن الإسرائيلي. وسع قصفه، القصف طال مناطق محيطة ببلدة جزين بما يوحي بأنها رسالة إلى رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم الذي هو ابن جزين. وطاول القصف أيضا بلدة كفرحونة التي هي قريبة من بلدة العشية، قرية رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللذين أصرا على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن.
9: استمعتم لمدخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول 5 بالبحرين بصواريخ باليستية ومسيرات انقضاضية كرد على الهجمات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وهذه المرة إلى السودان، حيث تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني. حازم حماد والتفاصيل.
12: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله سافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير أن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسفينة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية، لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
9: هنا في فرنسا تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا التي عثرت السلطات على جثتها إلى قضية رأي عام، وذلك بعد أن تبين بأن المتهم الرئيسي باختطافها وقتلها سبق وقدمت بحقه عدة شكاوى حول الاغتصاب والتحرش بقاصرات، ما أدى إلى انتقادات كبيرة طالت الجسم القضائي المتهم بالتقصير. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.

0: 2 and me Australia.
1: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر 2ME.com.au. معكم دليدا اسكندر معيكي من وراء الميكروفون.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كل شيء جديد دايماً على 2ME.
1: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. Australia. New music. 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: 2ME أستراليا.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو تام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 3 عسكريين لبنانيين، والرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. إيران تشن هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفض الأخيرة منحها تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في مباريات كأس العالم. والحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة عسكرية بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين كرد على الهجمات الأمريكية. في السودان الانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع وانتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. نستهل نشرة مستمعين الكرام من لبنان الذي شهد تصعيدا لافتا وخطيرا، حيث أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم عميد وضابط وجندي. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية، كما شدد على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. لكن السؤال المطروح الآن، ما هي تبعات حادث مقتل العسكريين اللبنانيين على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟ لنستمع لمداخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير، كان متحدثا لليال بشارة.
12: إسرائيل تجهد بهذه العملية التي استهدفت الجيش اللبناني قرار مفاوضات واشنطن بإقامة مناطق تجريبية. المنطقة التي قتلت فيها إسرائيل قائد اللواء السابع ومساعده وهو من رتبة رقيب وأحد العسكريين معهما هي منطقة تقع شمال البريطاني، والتي انطلق منها إلى قرية ميدون حيث جرت المحاولة التجريبية الأولى للمناطق التجريبية التي أقر القيام بها في مفاوضات واشنطن الإسرائيلي. وسع قصفه، القصف طال مناطق محيطة ببلدة جزين بما يوحي بأنها رسالة إلى رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم الذي هو ابن جزين. وطاول القصف أيضا بلدة كفرحونة التي هي قريبة من بلدة العشية، قرية رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللذين أصرا على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن.
9: استمعتم لمدخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين بصواريخ باليستية ومسيرات انقضاضية كرد على الهجمات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وهذه المرة إلى السودان، حيث تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني. حازم حماد والتفاصيل.
13: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله سافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير إن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية. لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات، في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
9: هنا في فرنسا تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا التي عثرت السلطات على جثتها إلى قضية رأي عام، وذلك بعد أن تبين بأن المتهم الرئيسي باختطافها وقتلها سبق وقدمت بحقها عدة شكاوى حول الاغتصاب والتحرش بالقاصرات، ما أدى إلى انتقادات كبيرة طالت الجسم القضائي المتهم بالتقصير. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لاخد لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جداً.

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد الكاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي. وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: في ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشغال الرؤوسة محطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمي أستراليا.
1: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو توأمي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
2: توأمي
1: ما في شيء مستحيل بالدنيا. كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا. ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
3: ثروات الاغاني الجديدة
4: Two M E, just drop.
3: Let it drop. New music. Australia.
4: New music.
3: Australia.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: biggest hits.
1: من راديو تو ام بي ونغطانيو مع تحياتي لكم وليد توفيق.
0: From the biggest singers.
2: Mark with Tony Kiwen.
1: على إذاعة 2MA أستراليا.
0: Only on 2MA.
3: مساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Hello.
7: To Australia.

0: فتشت ما في غير أنا سلمت عحالي وفتت.
1: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
2: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 3 عسكريين لبنانيين، والرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. إيران تشن هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفض الأخيرة منحها تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في مباريات كأس العالم. والحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة عسكرية بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين كرد على الهجمات الأمريكية. في السودان الانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع، وانتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. نستهل نشرة مستمعين الكرام من لبنان الذي شهد تصعيدا لافتا وخطيرا، حيث أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم عميد وضابط وجندي. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية، كما شدد على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. لكن السؤال المطروح الآن، ما هي تبعات حادث مقتل العسكريين اللبنانيين على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان؟ لنستمع لمداخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير، كان متحدثا لليال بشارة.
10: إسرائيل تجهد بهذه العملية التي استهدفت الجيش اللبناني قرار مفاوضات واشنطن بإقامة مناطق تجريبية. المنطقة التي قتلت فيها إسرائيل قائد اللواء السابع ومساعده وهو من رتبة رقيب وأحد العسكريين معهما هي منطقة تقع شمال الويطاني، والتي انطلق منها إلى قرية ميدون حيث جرت المحاولة التجريبية الأولى للمناطق التجريبية التي أقر القيام بها في مفاوضات واشنطن. إسرائيلي وسع قصفه، القصف طال مناطق محيطة ببلدة جزين بما يوحي بأنها رسالة إلى رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم الذي هو ابن جزين، وطاول القصف أيضا بلدة كفرحونة التي هي قريبة من بلدة العشية، قرية رئيس الجمهورية جوزيف عون، اللذين أصرا على وقف إطلاق النار في اجتماع واشنطن.
8: استمعتم لمدخلة الكاتب الصحفي اللبناني وليد شقير. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث شنت إيران هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفضها منح تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في كأس العالم لكرة القدم، في وقت كان اللاعبون يستعدون لمغادرة تركيا متوجهين إلى المكسيك. هذا فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أنه قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين بصواريخ باليستية ومسيرات انقضاضية كرد على الهجمات الأمريكية على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم. إلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وهذه المرة إلى السودان، حيث تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني. حازم حماد والتفاصيل.
11: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله السافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير إن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية. لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات، في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان ديقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
8: هنا في فرنسا تحولت قضية مقتل الطفلة ليانا التي عثرت السلطات على جثتها إلى قضية رأي عام، وذلك بعد أن تبين بأن المتهم الرئيسي باختطافها وقتلها سبق وقدمت بحقه عدة شكاوى حول الاغتصاب والتحرش بقاصرات، ما أدى إلى انتقادات كبيرة طالت الجسم القضائي المتهم بالتقصير. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 ام. فيكم ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر معيكي ودايما عبر راديو تو ام اي.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
0: Archives.
1: Archives.
0: Archives. Archives.
2: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
3: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو 2ME 6:38 AM وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.ame.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا. شو في من أخبار؟ مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
0: This is 2ME.
3: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا، عم تسمعونا عبر 6:38 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دايما. استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
2: صار وقت الاغاني الجديده. 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا إنه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
9: سميرة والنبي،
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة: وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران حاملا معه رسالة إلى المرشد بعد التصعيد الليلي بين واشنطن وطهران. بيان خليجي يصف اعتداءات إيران الجديدة بالإرهابية المقوضة للسلام. مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية، والرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بانتهاك الصارخ لسيادة لبنان. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. والانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين وازنين إلى صفوف الجيش.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. رغم وقف إطلاق النار القائم منذ ما يربو عن شهرين بعد انطلاق الحرب في 28 فبراير شباط المنصرم، هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعضهما البعض مجددا في منطقة الخليج، وبادرت إيران للتنديد بالضربات الأمريكية الجديدة التي نفذت ليلا على رادارات ومواقع للمراقبة على سواحل الخليج، وصفتها بأنها انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. يأتي هذا فيما رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون رفضا قاطعا ما تقوم به إيران من استخدام لبنان كورقة ضغط في إطار مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، داعيا إياها إلى الكف عن التدخل في شؤون لبنان الداخلية. إيران سارعت للرد بطلب الرئيس جوزيف عون بانقاذ لبنان. من طهران، علي البشا.
9: في محيط مضيق هرمز، الحرس الثوري حذر ثم استهدف 4 ناقلات نفط حاولت العبور من دون الالتزام بالقواعد الإيرانية، مشهد أصبح تكراريا وتتصاعد وتيرته في الأيام الأخيرة، ويجي باختلافات ما تزال قائمة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بملفي مضيق هرمز والحصار البحري للموانئ الإيرانية. يأتي هذا في وقت طلب فيه وزير الخارجية الإيراني الرئيس اللبناني بإنقاذ لبنان من يد العدو الحقيقي على حد تعبيره، وذلك ردا على تصريحات الرئيس عون التي اتهم فيها طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات. عرقشي قال إن من يسمع تصريحات الرئيس اللبناني يعتقد أن إيران تحتل 5 الأراضي اللبنانية وهجرت 25% من الشعب اللبناني. الوزير الإيراني قال إن إيران لو استخدمت لبنان كورقة ضغط لتوصلت إلى اتفاق في المفاوضات منذ فترة طويلة. تصريحات تشير إلى أن الساحة اللبنانية أيضا ما تزال موضع خلاف يعرقل التوصل إلى اتفاق وشيك بين أمريكا وإيران، التي تقول إن الاتفاق إما أن يكون في إيران ولبنان أو لن يكون في كلتا الدولتين، تشترط وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية لإحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: دبلوماسيا للمرة الثالثة خلال أيام، التقي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقاوي المسؤولين الإيرانيين في طهران وفق ما أفادت وكالة مهر الإيرانية. إلى ذلك تفاقم التوتر في منطقة الخليج بعدما اعترضت الكويت والبحرين صواريخ إيرانية في وقت دوت فيه الانفجارات قرب مطار الكويت والمنامة عقب الضربات الأمريكية على مواقع رادار داخل إيران، وتوالت المواقف الشاجبة للهجمات الإيرانية على جيرانها الإقليميين، هجمات تهدد وأمن المنطقة ومضيق هرمز. حازم حماد والتفاصيل.
10: تشهد منطقة الخليج تصعيدا جديدا بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، حيث أعلنت المنامة اعتراض 7 صواريخ باليستية أطلقتها طهران فجر السبت، ووصفت الهجوم بأنه اعتداء سافر وانتهاك لسيادة الدولتين ولقرارات مجلس الأمن وتجاهلا لجهود المجتمع الدولي، مطالبة إياها بوقف الهجمات وفتح مضيق هرمز دون قيود. وفي الكويت دوت انفجارات عنيفة قرب مطار الكويت الدولي، فيما أكد الجيش الكويتي تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لصواريخ ومسيرات معادية، وذلك بعد أيام من هجوم سابق أسفر عن قتيل و63 مصابا. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض 6 صواريخ إيرانية، مؤكدة أن 7 لم يصل إلى هدفه، ونفت نفيا قاطعا مزاعم طهران بإصابة مقر الأسطول 5 في البحرين. كما كشفت واشنطن أنها نفذت ضربات دفاعا عن النفس على مواقع رادار في قشم وجوروك بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية فوق مضيق هرمز. وتزامن التصعيد مع إعلان الحرس الثوري استهدف قواعد للعدو على حد وصفه و4 ناقلات قال إنها حاولت عبور هرمز دون تصريح، في رسالة مباشرة بأن الخليج سيبقى ساحة رد إيراني على أي هجمات أمريكية، والتي اعتبرتها إيران انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار.
8: شكرا لك حازم حماد. وفي لبنان، وفي تطور لافت وخطير، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين. هذا فيما أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء الإسرائيلي، واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان والقوانين وللأعراف الدولية، كما شدد الرئيس اللبناني أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. من بيروت، نقول نصيف.
11: تواصلت الغارات الإسرائيلية اليوم على الجنوب والبقاع الغربي، بيد أن الحادث الأبرز مقتل ضابطين أحدهما برتبة عميد والآخر نقيب وجندي في غارة إسرائيلية على آلية للجيش اللبناني على طريق كفرت بنيت الخردلي. أصدرت قيادة الجيش بيانا نددت بالغارة ووصفتها بأنها همجية تهدف إلى تعطيل مساعي الوصول إلى وقف شامل للنار. ترافقت الغارة مع عشرات غارات على مشخرة وعرمتة وسجد والشهابية والسكسكية وعدلون والصرفند وزرة الحراري وطريق دير الزهراني والإنصارية في أقضية صور والنبطية وصيدا. وأدان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداء على الجيش على أنه انتهاك صارخ للسيادة في سياق تصعيد مستمر. كان حزب الله يواصل حملته على الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بأن وصفه أحد نوابه إبراهيم الموسوي بأنه عار واستسلام وتفريط بالسيادة. يترافق هذا التصعيد العسكري مع تزايد الصعوبات في وجه الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بأن بددت معارضة الرئيس نبيه بري وحزب الله له أي أمال بوقف قريب للنار، ما لبث أن دخل على محاولة تعطيله العمل الإيراني من خلال انتقادات وزير الخارجية عباس عرقجي إلى الرئيس اللبناني على نحو انتقل معه الاشتباك من حزب الله إلى إيران. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: وشكل استهداف إسرائيل للجيش اللبناني مجددا منعطفا خطيرا في مسار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان هذه التحديثات حول الوضع الأمني جنوب لبنان بالهجمات الإسرائيلية على الجنوب والهجمات المضادة لحزب الله على الشمال الإسرائيلي. تنقله فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
12: في تطور خطير استهدفت غارة آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلة قتل على إسرها ضابطان برتبتي عميد ونقيب وجندي في الجيش اللبناني. هذا الاستهداف وإن لم يكن الأول من نوعه لكن خطورته تكمن باستهداف ضابط ذي رتبة عالية في منطقة فيها انتشار عسكري واضح ومعلوم لدى الجيش الإسرائيلي. الغارات تواصلت على جنوب لبنان وشرقه كما الإنذارات، إذ وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى 5 بلدات في جزدين صيدا والبقاع الغربي ليستهدفها وغيرها من البلدات ويوقع مزيداً من القتلى والجرحى. فقد أدت غارة على السكسكية إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وأخرى استهدفت سيارة على طريق الزهراني أسفرت عن سقوط قتيل. حزب الله لم يتبنى اليوم أي عملية بعد، لكنه أعلن استهداف تجمع للجنود والأليات أمس في الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
8: ونبقى دائما في لبنان، وبعد عقود من التأجيل أعطيت الانطلاق اليوم لأعمال تأهيل مطار دولي ثاني يقع في أقصى الشمال قرب الحدود مع سوريا تمهيدا لتشغيله خلال الأشهر المقبلة. تتجه الأنظار إلى العاصمة المصرية القاهرة التي تستضيف اليوم اجتماع للفصائل الفلسطينية من أجل بحث آلية اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى سبل لفتح معبر رفح وتحسين معيشة الفلسطينيين الأهالي في قطاع غزة المنكوب. للمزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة مستجاب عبد الله.
13: جولة جديدة من المفاوضات تستضيفها القاهرة تجمع حركة حماس والفصائل الفلسطينية مع الوسطاء لبحث مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط اتهامات الإسرائيل بمواصلة خرق بنود الاتفاق الموقع في أكتوبر من العام الماضي. ومن المنتظر أن تناقش الفصائل ورقة قدمها نيكولاي ميلادينوف تتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فيما تؤكد الفصائل رفضها أي انتقال قبل استكمال استحقاقات المرحلة الأولى، وتطالب حماس والفصائل الفلسطينية بزيادة المساعدات وتسهيل الحركة عبر معبر رفح ووقف العمليات العسكرية والاغتيالات الإسرائيلية. في المقابل تتمسك إسرائيل بربط إعادة إعمار غزة وترتيبات إدارة القطاع بإعلان رسمي من حركة حماس بشأن تسليم سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة. هذه الجولة تشكل اختبارا جديدا لجهود الوسطاء في تضييق هوة الخلاف والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكان مقررا أن تعقد يوم الأربعاء الماضي، إلا أن حماس أرجأت المشاركة فيها وطالبت بتهيئة الأجواء قبل انطلاق المفاوضات. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
8: هذا وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن رضيعا فلسطينيا يبلغ من العمر 7 أشهر لقي مصرعه وأصيب والده بجروح جراء إطلاق نار إسرائيلي في منطقة تل إرميدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك مساء أمس الجمعة. هنا في فرنسا أثارت قضية الطفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاما صدمة واسعة في فرنسا بعد اختفائها في إقليم جيرس والعثور لاحقا على جثتها، ما فتح الباب أمام موجة انتقادات حادة لأداء مؤسسات الدولة والقضاء. أحلام الطاهر والتفاصيل.
14: نعم سميرة، فرنسا تحت وقع الصدمة بعد أن أكدت تحليلات الحمض النووي أن الجثة التي عثر عليها في منطقة زراعية مهجورة في إقليم جيرس تعود للطفلة ليانا البالغة من العمر 11 عاما والتي كانت قد اختفت في 29 من الشهر الماضي. تمكن المحققون من تحديد هوية القاتل، وهو جيروم باريلا، والد إحدى صديقاتها المقربات البالغ من العمر 41 عاما، الذي ادعى في البداية أنه أوصلها بسيارته إلى مسبح البلدة. ما أشعل الرأي العام الفرنسي أن باريلا كان محل عدة شكاوى وبلاغات سابقة تتعلق باعتداءات جنسية محتملة على قاصرات لم تؤدي إلى استجوابه أو اتخاذ إجراءات كافية بحقه. وقد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما حدث بأنه غير مقبول، مؤكدا وجود خلل في طريقة التعامل مع الملفات السابقة المتعلقة بالمشتبه به. وقدم وزير العدل كذلك جيرارد دارمانا اعتذاره باسم العدالة. تحولت هذه القضية سريعا إلى ملف سياسي، حيث طالب الفرنسيون بإصلاحات واسعة لتعزيز حماية القاصرين وتسريع التعامل مع قضايا العنف الجنسي.
15: شكرا لك أحلام طاهر على كل هذه المعطيات. وأثارت هذه القضية بالفعل حزنا عميقا في فرنسا، في المجتمع الفرنسي، حيث نظمت مسيرة تكريما على روح هذه الطفلة ومسيرة أخرى في عموم فرنسا. تتواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين نافدين إلى صفوف الجيش السوداني في تطور يثير مخاوف من تفاقم الانقسامات القبلية وتكريس الإفلات من العقاب. حازم حمد.
10: تشهد الساحة السودانية موجة متصاعدة من الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع مع انتقال قادة ميدانيين بارزين إلى الجيش، أبرزهم النور القبة وعلي رزق الله سافنة، وهما اسمان ارتبطا بمعارك دامية في دارفور والفاشر. وتقول الباحثة خلود خير إن دوافع الانشقاق ليست عقائدية بل مرتبطة بمطالب لم تلبى، منها مناصب ونفوذ وأموال وعلاج خارج السودان. وأكدت مصادر عسكرية لفرانس بريس أن انتقال القبة والسافنة تم ضمن عمل استخباراتي يستهدف تفكيك الدعم السريع من الداخل مع توقعات بانشقاقات إضافية. لكن استقبال الجيش للمنشقين أثار غضبا شعبيا واسعا، خصوصا لدى عائلات ضحايا الانتهاكات، في ظل انتقادات لغياب أي آلية للمحاسبة. وتحذر منظمات حقوقية من أن انتقال مقاتلين متورطين في فظائع إلى مناطق سيطرة الجيش قد يشعل مواجهات جديدة في ظل إرث عدائي وقبلي معقد. كما تنبه باحثات إلى وجود تمييز عرقي داخل الدعم السريع يدفع مزيدا من القادة للفرار، فيما أصدر قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حمدتي أحكاما بالإعدام بحق المنشقين في محاولة للردع.
15: شكرا لك حازم حماد. وأعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها المتزايد إزاء تكثيف إسرائيل تجسسها على الولايات المتحدة الأمريكية، وفق تقرير لشبكة NBC الإخبارية الأمريكية. الجيش الأوكراني قال إنه استهدف ليلة المنصار مستودعا ومحطة نفط في منطقة لينينغراد الروسية. دعا البابا راول الرابع عشر إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام وعن التبسيطات العميقة، وذلك في كلمة ألقاها في يوم اليوم من القصر الملكي في مدريد، وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى إسبانيا. ختام النشرة، وكان في أبرز عن عنوانها: إيران تندد بانتهاك الوقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية الجديدة. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران حاملا معه رسالة من المرشد. أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون

0: طال عيني وبين ايديا وما عرفتك.
1: ابتدى مشوارنا ولكن ما رح ينتهى عبر تويمي أستراليا اللي بترافقكن على الدوام.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 من عسكري بينهم ضابطان في غارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في النبطية. والجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مركبة كانت تشكل تهديدا لقواته، ومقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدة سكسكية جنوب لبنان. مصادر طبية فلسطينية تتحدث عن مصرع 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف عرسا في معسكر للنازحين في مدينة غزة، وإسرائيل تقول إنها استهدفت من وصفتهم بإرهابيين. خلال إحياء ذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وزير الدفاع الأمريكي يقول إن أوروبا تواجه ما وصفه بغزو ثاني من أيديولوجيا مؤذية جلبها لها المهاجرون.

0: مرحبا بكم. أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 من عناصره بينهم ضابطان برتبة عميد ونقيب في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في النبطية. أقرت إسرائيل باستهداف الآلية قائلة إنها تلقت معلومات تفيد بأن حزب الله سيطلق النار على جنودها من المنطقة. أكد الجيش اللبناني أن ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الوحشي والمتعمد والمتكرر يقوض الجهود المبذولة لإرساء وقف دائم لإطلاق النار. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع رفض حزب الله اتفاقا تم التوصل إليه بين إسرائيل والحكومة اللبنانية كان سيسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة احتلال جنوب لبنان، لكنه كان سيجبر الحزب على نزع سلاحه والانسحاب. أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 3500 شخص في لبنان منذ بدء الحرب مع إيران، من بينهم المئات الذين قتلوا خلال هدنة إسمية.
1: أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من جنوده في غارة جوية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية جنوب البلاد، وكان من بين القتلى ضابط، وذلك بعد أيام من إعلان البلدين هدنة مشروطة عقب محادثات جرت في الولايات المتحدة. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد بما وصفه بالانتهاك الصارخ لسيادة لبنان بعد مقتل 3 عسكريين بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان.
2: يعني الطرف الأكثر تأثيرا على الإسرائيلي هو الطرف الأمريكي، وحين يناشد فخامة رئيس المجتمع الدولي هو يتوجه أمام المجتمع الدولي لوضع كل العالم أمام مسؤولياتها. كل دولة قادرة تمارس أي نوع من أنواع الضغوط فلتتقدم. 2ME maximum heels and more maximum
3: music maximum heels 2ME عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: العناوين.
1: حلم الإلاعات تحقق، 3 شهداء من الجيش جنوبا، قرى جنوبية محاصرة، البابا يسأل عن كرة القدم في إسبانيا والمونديال.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: تحقق حلم مطار الإلاعات تمهيدا لتحقيق حلم الدولة العادلة والقادرة التي تخرج لبنان وشعبه من أجندات مصالح دول أخرى تدفع بشبابه إلى الموت لحساب مصالحها هي. فقد أقلع مطار الإلاعات بهبوط طائرة نواف سلام الذي شدد على أن الإنماء المتوازن هو في صلب اتفاق الطائف الذي يتطلب أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة. روع الرفاعي.
1: على وقع الأغاني الوطنية وبحبك يا لبنان ترجل رئيس الحكومة نواف سلام من علامات طائرة مدنية أقلته من بيروت إلى مطار الرئيس الشهيد ريني معوض القليعات في عكار، حيث أقيم احتفال كبير لوضع حجر الأساس لانطلاقة مشروع تطوير وتشغيل المطار والذي كان حلما واليوم بات الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الحلم. الرئيس نواف سلام أكد أن العمل بمطار القليعات ليس مدرج أو مشروع قاعة ركاب وحسب، بل نحن أمام قرار سياسي ووطني بأن لا تبقى عكار خارج القرارات الإنمائية.
2: لمطار القليعات رمزية تتجاوز الإنماء والاستثمار، هذا المكان ليس مجرد منشأة نعيد تأهيلها، هذا المكان هو جزء من الذاكرة السياسية والدستورية للبنان. فإن إعادة الحياة إلى مطار ريني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا في البيان الوزاري بوضوح أن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار ريني معوض في القليعات لأهميته الإنمائية، لم تكن هذه العبارة هامشا في نص، كانت التزاما أمام اللبنانيين.
1: من جهته وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامي قال:
3: ها إنه المطار لكل لبنان، يؤكد أن الدولة قادرة على تحويل المشاريع المعلقة إلى إنجازات ملموسة عندما تتوفر الإرادة ويصدق العمل. لقد واجهنا تحديات كثيرة بل حق من حقوق المواطنين، واليوم ننتقل من الوعد إلى التنفيذ، وهدفنا أن يدخل مطار الشهيد ريني معوض حيز التشغيل الفعلي بعد بضعة أسابيع.
1: النائب سليم الصايغ قال لصوت لبنان:
4: هيدا إنجاز بيعني كل مواطن لبناني، هيدا ربط أواصر لبنان ببعضها، أكثر منطقة بتعطي الدولة والمؤسسات موظفين وعسكر وضباط، هاي بالفعل منطقة محرومة. إذا هاي المنطقة تنفست أول شيء بخف الضغط، بتصير رافعة لكل لبنان ولكل مناطق لبنان، نهضة لبنانية. اتهمتنا الحكومة السابقة إنه نحن عم نطالب بالتقسيم، لأن بكل بساطة عم نطالب بمطار ريني معوض.
1: أما زياد الملا مدير الشركة المسؤولة عن أعمال تطوير المطار وتشغيله فقال:
5: المرحلة الأولى تتمثل في إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وأطلاق الرحلات الدولية المنتظمة إلى الوجهات الأساسية، وفي مقدمتها اسطنبول ومرسين دبي أثينا بافوس مدينة المنورة. أما المرحلة الثانية فستشمل تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وأطلاق الكاربو فيليج واستقطاب شركات الشحن والمشغلين اللوجستيين. أما المرحلة الثالثة فتتضمن تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية.
1: مطار القليعات كان حلما لطالما راود أهالي عكار والشمال، واليوم بات حقيقة تنبض بالحياة إلى جانب مرافق طرابلس من مرفأ ومعرض ومنطقة اقتصادية خاصة. فهنيئا لطرابلس والشمال بعهد جديد يسعى للإنماء المتوازن بالشكل الصحيح. من القليعات في عكار، روعة رفاعي، صوت لبنان.
6: دان الرئيس جوزيف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلة النبطية، معتبرا أنه انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية، ويأتي في إطار التصعيد المستمر في الجنوب. وتقدم عون بالتعازي إلى قيادة الجيش وعائلات الشهداء، مؤكدا أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذا هذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة.
0: الشهداء هم العميد وسام صبرة من طريق الجديدة والنقيب إلي خوري من كفر جرة قضاء جزين والمجند حسين الغزال من أرنون. الرئيس نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش معزيا بالشهداء ومؤكدا أن جريمة اليوم ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها.
6: رئيس الحكومة نواف سلام تقدم من جهته بالتعازي إلى عائلات وزملاء الشهداء مضيفا إن استهدافهم من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان واللبنانيين.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل اتصل بقائد الجيش رودولف هيكل معزيا باستشهاد العسكريين، وكان الجميل كتب على إكس: لبنان ليس محافظة إيرانية ورئيس الجمهورية لا يستأذن أحدا للدفاع عن سيادتنا، زمن الوصاية انتهى وقرارنا يصنع في بيروت لا في طهران.
6: رأت الرابطة المارونية أن كلام رئيسي الجمهورية والحكومة وضع الأمور في نصابها بعدما تجاوز التدخل الإيراني كل الأصول وبات يجر البلد لحروب مدمرة، ودعت الرابطة طهران للكف عن تعطيل المفاوضات وحزب الله لوقف مغامراته العبثية.
0: الدكتور فارس سعيد أكد أن لبنان انتقل من موقع الساحة إلى موقع الوطن، وأن الإيرانيين يحاولون تحسين موقفهم في المفاوضات على حساب أرواح الأبرياء من اللبنانيين.
7: بداية بدنا نتقدم بالتعازي للجيش اللبناني باستشهاد الضباط وعناصر الجيش اليوم بجنوب، وهذا بدل على أنه جرح البلد، جرح الوطن، جرح لبنان لا يزال عم ينزف من جميع جهات، وبأنه الدفاع عن لبنان استشهاد الجيش اليوم بجنوب لبنان بيأكد على فكرة قديمة يجب أن نعود إليها، أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاص طائفي أو حزب، الدفاع عن لبنان هو اختصاص الجيش اللبناني واختصاص الدولة اللبنانية، وخير دليل أن الدولة اللبنانية هي التي يجب أن تدافع عن لبنان وعن استقلال لبنان الحادثة اللي تعرض لها الجيش اللبناني اليوم. بنفس السياق أتى كلام رئيس الجمهورية امبارح ورئيس الحكومة حتى يؤكد أن لبنان يجب أن لا يكون صندوق بريد بين طرفين. منذ العام 69 حاولت ثلاث قوى التعامل مع لبنان بأنه صندوق بريد: منظمة التحرير، حافظ الأسد، واليوم إيران. الثلاثة حاولوا من خلال قدراتهم العسكرية ومن خلال
8: بعرفكم عليكم.

0: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل BTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: مش عارف شو اللي هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة.
7: First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Clive Hunton with the top stories. Western Australia is dealing with its second fatal shark attack in less than a month. The 35-year-old man was spearfishing with family at Michaelmas Island near Albany when he was attacked by a reported 4.5-metre shark. By the time he'd been rescued, paramedics were unable to revive him. Comes 3 weeks after 38-year-old Stephen Mataboni was killed by a shark while spearfishing at a reef off Rottnest Island. A home invasion in Sydney's southwest has left a young man with a severed hand after surgeons spent hours trying to save it. Police say 4 masked men armed with knives, including machete, knocked down the door of a home in Greenacre. They forced the family to open a safe, then fled with a large sum of money. It was then that emergency services were confronted with the injured victim. The US Defence Secretary, Pete Hegseth, is urging Europe to resist an invasion of migrants. He was speaking during commemorations in Normandy to mark the D-Day landings, saying Europe's beaches were being stormed once again, this time by dangerous ideologies. At the same time, Pope Leo has begun his trip to Spain by urging politicians not to seek short-term popularity by exploiting divisions. He criticised what he called the sterile simplifications often deployed in political discourse and urged all leaders to respect human dignity. ABC News.

0: مساؤكم في نشرة الليلة. قلع المطار عقبال لبنان، هيكل إلى باكستان والجيش تحت الغدر الإسرائيلي، ووقف النار الهش بين واشنطن وطهران.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: هذا هو المكان الذي حلمنا فيه في 5 تشرين الثاني 1989 بإقفال الحرب الأهلية والبدء بإعادة أعمار لبنان. اليوم وبعد 37 عاما ها نحن نعود إلى المكان، إلى مطار الرئيس روني معوض، نحاول مجددا استعادة مسار بناء الدولة ووضعها على خارطة العالم الذي يتطور، ولكن في سياق جيوسياسي مختلف. ففي العام 1989 كان الهدف إنهاء الحرب الأهلية وتوحيد المؤسسات تحت مظلة اتفاق الطائف، وكانت سوريا برئاسة حافظ الأسد تسيطر على مفاصل الدولة اللبنانية التي انتقلت من مرحلة إلى أخرى ومن عهد إلى آخر من دون أن تصبح دولة. أما اليوم فلبنان يعيش وسط تحولات إقليمية حادة، سوريا الأسد سقطت ومعها سقط تحويلها لعكار حديقة خلفية لمخابرات النظام لتعود جزءا لا يتجزأ من لبنان. الشرق الأوسط يعيش صراعا على النفوذ، حربا أمريكية إيرانية وحربا إسرائيلية على لبنان نفسه، وسط أزمة داخلية مرتبطة بسلاح حزب الله. بعد 37 عاما ومع إعادة افتتاح مطار القليعات، لسنا أمام مجرد خطوة نحو إعادة العدالة الإلمائية أو أمام مجرد استثمار في منطقة منسية، إنما أصبحنا أمام مشروع استعادة الدولة نفسها واحتكار القرار الأمني والعسكري واستكمال أهداف اتفاق الطائف، وهو ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام. فمسار الطائف، قال سلام، هو الضامن لجميع اللبنانيين، القادر على رفع التهديد عن الجنوب، رفع الأهمال عن عكار، ورفع الحرمان عن البقاع. فهل ننجح في إحياء الحلم المؤجل؟
3: أهلا وسهلا فيكم بمطار الرئيس روني معوض بالقليعات.
4: ببلد اعتادوا فيه اللبنانيين على تأجيل المشاريع أكثر من إنجازها،
5: كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك يا لبنان بحبك،
4: وجهت الدولة اللبنانية اليوم رسالتين. أولا، لما القرار السياسي بيكون موجود الحلم قد ما تأجل بيصير واقع. ثانيا، إنه المشاريع الكبيرة ما بتولد من الهندسة والتمويل فقط، بل من التوازنات السياسية كمان. فبعد عقود من التعطيل والاعتراض، ومع التحولات الإقليمية الكبيرة من سقوط نظام الأسد لتبدل موازين القوى اللي حكمت لبنان والمنطقة لسنين، نضجت الظروف أخيراً لإطلاق مشروع مطار روني معوض بالقليعات بعد ما بقي أسير حسابات سياسية تجاوز الزمن.
6: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. لذلك فإن إعادة الحياة إلى مطار روني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
7: هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. بقى المفاوضات اللي عملوها بواشنطن كانت كتير مهمة، لأنه هني قرروا شو بدوا يعملوا، ما حدا وراهم وما حدا عم بشد وراهم. إن شاء الله
3: نوصل لنتيجة سعادة السفير.
7: أكيد بدنا نوصل لنتيجة، نتيجة يعني قديش لازم توصل بسرعة، بس النتيجة أكيد لقدام.
3: شفنا أن نعيم قاسم رفض الاتفاق.
7: نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده. نحن منقرر كمان يعني، ما كل واحد عنده رأي معين هون بهالبلد.
4: من السراي الحكومة ببيروت لمتن الطيارة بمطار رفيق الحرير الدولة وصولا لمدرج مطار روني معوض بالقليعات. واكبت الـ LBCI حصريا رئيس الحكومة نواف سلام خطوة بخطوة برحلة تحول فيها حبر البيان الوزاري لحقيقة.
6: مثل ما كان مشروع واليوم بدأ يتنفذ، هلا بدنا يتكمل هذا، وإن شاء الله بأسابيع قليلة بتبلش الرحلات منتظمة من مطار للإعادة.
4: مطار روني معوض يلي كان أشبه بحلم مأجل تنقل بين الحكومات، ولكن مدرج المطار ما استقبل ولا سواح ولا مغتربين ولا زوار. اليوم الحلم صار حقيقة، من مدرج بقي لعقود من الزمن شاهد على فشل الدولة المركزية بالانطلاق نحو الأرياف، اليوم عم تنفتح صفحة إنمائية جديدة عنوانها إعادة الحياة لمنطقة همشتها الدولة.
8: فلتنطلق الطائرات من هذا المدرج لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين، إسطنبول ودبي، مع دراسة إضافة خط إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. نحن نعمل على التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفض الكلفة، من بينها إيجت، بيجاسوس، إير أرابيا، بهدف توسيع شبكة الرحلات.
4: يلي صار اليوم بيتجاوز عكار والشمال وقطاع الطيران، وهو رسالة للبنانيين بأنه الدولة مش محاصصة ولا تعطيل ولا تأجيل، إنما مستقبل وخطط وتنفيذ.
9: تقوم رؤيتنا لتطوير المطار على ثلاث مراحل واضحة. المرحلة الأولى تتمثل في إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وأطلاق الرحلات الدولية المنتظمة إلى الوجهات الأساسية، تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وأطلاق الكارغو فيليج واستقطاب شركات الشحن والمشغلين اللوجستيين، تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والتجهيزات التقنية. ويستفيد المطار من موقعه استراتيجي قرب مرفق طرابلس، بما يتيح ربط النقل البحري بالنقل الجوي.
4: وعكار يلي لطالما شعرت أن على هامش الدولة لقيت حالة بقلب مشروع وطني استراتيجي، والشمال يلي انتظر عقود استثمارات بتوازي إمكاناته عم يترقب يلي ممكن أنه يحمله المطار من فرص عمل ونشاط اقتصادي وحركة سياحية وتجارية. أما لبنان فبيكسب مطار إضافي بعزز قدرته على مواجهة الأزمات والتوترات الأمنية والكوارث الطبيعية، وبيخفف الضغط عن مطار رفيق الحرير الدولة، وبيدعم السياحة والاستثمارات بالشمال.
0: لماذا الآن وما الذي تغير؟ سؤال يرافق عودة مطار روني معوض إلى الحياة.
2: القصة ليست فقط قصة مطار جديد، بل قصة إنماء للمناطق وكسر واقع جعل لبنان رهينة مطار واحد لعقود.
10: ليش ومن بعد 35 سنة من المشاريع والدراسات والوعود يلي ما وصلت لمحل، قررت الدولة اللبنانية اليوم تفتح ملف مطار روني معوض جدياً؟ لأنه الحقيقة أنه هيدا المطار ما كان بس مجرد مطار، طول عمره كان رهينة حسابات سياسية تتبدل مع تبدل موازين القوى. من وقت ما انتخب الرئيس روني معوض فيه عام 89، ومن بعد ما وقفت الحرب بالتسعين، طرحت فكرة تشغيله أكثر من مرة عبر السنوات وعلى عهد أكثر من رئيس ووزير أشغال، وكل مرة كانت القصة توقف، مرات لأسباب تقنية، مرات لأسباب مالية، ومرات لأنه ما كان في قرار سياسي فعلي. بمرحلة من المراحل وتحديداً على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان الرهان كله على بيروت، وكانت الفكرة أنه الاستثمار والإنماء والحركة الاقتصادية لازم تتركز بالعاصمة، ولهيك بقيت الأولوية لمطار بيروت وحده. كمان وبمرحلة التسعينات كانت الوصاية السورية متحكمة بمنافذ البلد، وكانت أولوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري تفادي الصدام مع النظام الأمني السوري، فتضافرت العوامل وراحت على المطار وعلى المناطق النائية، وهيك صار لبنان عملياً رهينة مطار واحد. هالواقع استفاد منه حزب الله أيضاً، فعلى مدى سنوات طويلة كان الحزب يملك الكلمة الفصل بالملفات الكبرى، وكان من مصلحته بقاء المعادلة مثل ما هي، مطار واحد وطريق واحد بيضل ممسك بمفاصله. بس اليوم يبدو المشهد تغير والأسباب كتيرة. أولا إنمائي، الحكومة الحالية بتقول صراحة ما بقى مقبول إنه يبقى الإنماء محصور ببيروت، وما بقى طبيعي إنه يضطر ابن عكار أو ابن الشمال أو أي شاب من المناطق إنه يترك منطقته كل يوم وينزل على بيروت حتى يلاقي فرصة عمل. أما السبب الثاني فهو سياسي بامتياز. الدولة اللبنانية رسالتها واضحة إنه الدولة هي يلي بتقرر، لا حزب ولا أي جهة سياسية ولا أي طرف بيعتبر إنه من حقه إنه يحط فيتو على كل مشروع ما بيناسبه. لهيك قصة مطار رونيه معوض اليوم أكبر من قصة مدرج، هي قصة إنماء للمناطق وقصة فك احتكار دام لعقود وقصة دولة عم بتحاول تستعيد قرارها. وكمان في سبب ثالث لا يقل أهمية، وهو إنه الدولة ما فيها تضل رهينة مطار واحد، فمع كل حرب وكل عدوان إسرائيل بتضغط على لبنان بالتهديد بضرب مطار بيروت، ما يعيد طرح السؤال نفسه، ماذا لو تعطل المطار مجدداً مثل ما صار بالعام 2006؟ لذلك ومع كل يلي صار بلبنان والمنطقة خلال السنوات الأخيرة صارت القناعة أكبر بأنه بلد بكامله ما في ضل مرتبط بمنفذ جوي واحد.
0: 92 عاماً على إنشاء مطار القليعات، من مطار لشركة نفط بريطانية إلى قاعدة عسكرية، وعبره انتقل النواب من الطائف إلى الشمال لانتخاب رئيس. حين بدأ إنتاج النفط في العراق يتوسع منذ العام 1934 ومع إنشاء خط البترول بين كركوك والبداوي والمصفات فيها، وبهدف تسهيل نقل خبرائها ومهندسيها بين لندن والدول العربية والعراق، اختارت شركة IPC البريطانية منطقة القليعات في سهل عكار لإنشاء مطار، نظراً لقربه من خط السكة الحديد المؤدي من سوريا إلى العراق، وهكذا انطلق العمل به. موقعه المتميز كان حافزاً إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية، كي يختار الحلفاء هذا المطار الصغير كقاعدة عسكرية لهم، ومن ثم أعادوه إلى الشركة البريطانية. تؤرخ صحيفة صدى الشمال الصادرة في العام 1948 كثرة المطالبات لدول أوروبية للسماح بهبوط طائراتها في هذا المطار الذي كان يفتقد إلى المعدات والأجهزة اللازمة للطائرات ويحتاج إلى إصلاحات وترميم. مديرية المواصلات التابعة لوزارة الأشغال وضعت بتصرف الطيارين سنة 1949 بعض المعلومات الفنية حول مطار طرابلس القليعات كما سمي آنذاك، تناولت موقعه وقياسات مدرجه وغيرها، علما أنه كان يعمل فقط في النهار. رسميا تسلمت الدولة اللبنانية مطار القليعات في العام 1966 وتم تحويله إلى مطار عسكري، جرى تطويره على دفعات خصوصا إثر توقيع لبنان على معاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك بمساهمات فرنسية بداية وأمريكية فيما بعد، وفيه استقرت طائرات الميراج الفرنسية التي امتلكها الجيش اللبناني وأغلب الطائرات والمروحيات التي يمتلكها حاليا. وبفعل انقطاع الطريق الساحلية بين الشمال والعاصمة بيروت وبين البيروتين الشرقية والغربية أثناء الحرب بين عامي 89 و90، قامت شركة الميدل إيست بتسيير رحلات بين القليعات ومطار بيروت ذهابا وإيابا، حيث كانت تمتد لمدة 20 دقيقة تقريبا. وأول طائرة حطت آنذاك
11: خيها

صحبي أنا وهالبير. حتى نحنا من زمان كتير وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير

قديش صار لي بعرفه شو عمر جيل البيادر والولاد السمر ايام كان الغمر خلف الغمر.

لمن شافتني اتنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

0: دايما منذكر ومنقول خدوا من الحب لقلبكن عنوان الله محبة. الله خلق كل شيء حلو حوالينا، خلقنا على صورته ومثاله على قد ما هو بحبنا وأوصانا بأنه نحب بعضنا البعض، مع أنه وصانا نحب بس بسبب ظنوننا أفكارنا شكوكنا. هيدي جبلة الإنسان، من خلال أخطائنا منتعلم الكثير من الحياة. بعد الاستراحة منكمل عبر أثير تو إيمي أستراليا لنشوف شو علمت الحياة، علمتنا من أخطائنا. كلنا منتعلم، لأنه كلنا بشكل من الأشكال منوقع بذات الخطأ، ولكن تبقى النتيجة مختلفة بين شخص والتاني بحسب كل شخص ووضعه. Feel the summer magic with the summer
1: music on 2ME. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: انتهاء حال العداء بين إسرائيل ولبنان. أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى بانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البيه، رانيا عبيد وشادي عقاد.

0: عناوين لبانوراما. عون حالة العداء بين إسرائيل ولبنان يجب أن تنتهي إلى الأبد، ونعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني.
1: They are using Lebanon as bargaining chip in their negotiation with the United States.
0: سلام لإيران، ارحموا جنوبنا وتوقفوا عن التعامل معه ومع أهله كورقة لتحسين شروط المفاوضات. بر يصف اتفاق وقف إطلاق النار بالهجين. لودريان وصل جولاته والتقى رئيس الكتائب. اجتماع لبحث تشغيل مطار القلاعات والحجار، الجهوزية الأمنية تشكل الركيزة الأساسية لنجاح هذه الخطوة. لبنان فاز بالجائزة الكبرى للشرق الأوسط وحل ثانيا عالميا في مسابقة هواوي. وتتابعون في ليبانوراما لهذه الليلة نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. كلام رئيس الجمهورية اليوم بدا وكأنه نقل لبنان من ضفة إلى أخرى. بعد كلام رئيس الجمهورية انتقلنا من لبنان الوصاية الإيرانية والورقة التفاوضية إلى لبنان السيد الحر والأهم، لبنان المزدهر المنفتح على العالم وعلى التطور. لبنان الذي لا يخضع أبنائه للابتزاز من ميليشيا مسلحة قتلت قادته ورموزه وأسكتت الأصوات الحرة وأدخلت لبنان في حروب إسناد لا تنتهي حتى هلك أهله وأبيد جنوبه. بعد كلام رئيس الجمهورية المشهد تغير، وبتنا على يقين بأن لبنان الحقيقي جاي.
2: فقد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن اللبنانيين سئموا من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، مشددا على أن لبنان لا يمكن أن يبقى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو ورقة ضغط في المفاوضات الدولية. وفي مقابلة مع شبكة CNN قال عون إن إيران لا تحاول مساعدة لبنان، معتبرا أن اللبنانيين هم يدفعون ثمن الصراعات الدائرة في المنطقة.
1: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
2: كما شدد رئيس الجمهورية على أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني في موقف لافت يعكس تمسكه بحصرية تمثيل الدولة اللبنانية لمواقف اللبنانيين على المستوى الرسمي. وهذا المساء عرض عون في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة، وشكر عون بن سلمان على وقوف المملكة إلى جانب لبنان لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد.
0: الرئيس تمام سلام اعتبر خلال النداء الإنساني العاجل الثاني الذي أطلق من السراي أن الجنوب وأهله يدفعان مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم، وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة قال سلام فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها.
3: هكذا يدفع الجنوب أهله مرة أخرى ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم، وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
2: أما الرئيس نبيه بري الذي وصف الاتفاق الأخير لإعلان وقف إطلاق النار بالهجين وافق على إطلاق نار كامل وشامل من دون قيد أو شرط، وأيضا انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها.
0: في الميدانيات أكد الدفاع المدني مقتل 5 بينهم مسعف وجريح في غارة إسرائيلية على زبدين، وإلى ذلك أفيد عن مقتل عضو في بلدية المروينية وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة لدراجة نارية في ساحة البلدة في قضاء الزهراني.
2: الممثل الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان تابع اتصالاته مع القيادات اللبنانية، ولقاء في البيت المركزي في الصيف مع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل. التفاصيل مع مروان الأدوم.
4: جدد رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي جميل ثوابت الحزب لناحية الملفات الراهنة في لبنان، وخلال استقباله المفاد الفرنسي جان إيف لودريان أكد جميل على دعم الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها في المسار التفاوضي.
5: نحن بالنسبة لنا ويلي أكده بمناسبة هذا الاجتماع هو موقفنا الثابت بدعم الدولة اللبنانية الشرعية، دعم فخامة الرئيس ورئيس الحكومة و الحكومة اللبنانية في مسار المفاوضات يلي هي السبيل الوحيد لحماية لبنان. نرجع نذكر انه كل الطرق الاخرى اثبتت فشلها، كل ما حدا يحاول انه يجرب يقرر لحاله مستقبل لبنان فشل. الوحيدين يلي اليوم قادرين يردوا امل للبنانيين بمستقبل افضل هن ممثلين هذا الشعب الشرعيين، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة اللبنانية يلي عم بيقوموا بهذا الدور المحوري.
4: رئيس الكتائب الذي استبقى لودريان على مائدة الغداء في الصيف اكد ان حزب الله اليوم أمام خيارين، أما البقاء في المحور وممثل لإيران في لبنان أو العودة إلى الوطن على قاعدة المساواة بين جميع أبنائه.
5: اليوم حزب الله عنده خيار من اثنين، أو استمرار المعركة والاستمرار بتطبيق وتنفيذ أوامر إيران، الاستمرار بأنه يكونوا هن ممثلين لإيران في لبنان وممثلين لسياسة إيران في لبنان ويضحوا ببلدهم ويضحوا بشعبهم بضياعهم ببيوتهم من أجل إيران، والخيار الآخر هو تسليم أمرهم للدولة اللبنانية يلي هي يعني لأنفسهم، لأنه الدولة اللبنانية بتمثلهم لألهم كمان، وبدي أذكر أنه هن كمان ممثلين بالحكومة، وبالتالي هن ما عم بيتنازلوا لحدا غريب، عم بيتنازلوا لأنفسهم وعم بيلتزموا بالقانون والدستور وعم بيحطوا حالهم على نفس المستوى من بقية اللبنانيين. هذا هو اللي عم نطلبه منهم، يكونوا مثلهم مثل غيرهم، مش عم نطلب منهم يكونوا أقل ولا أكثر، مثلهم مثل غيرهم. عندهم جيشهم يلي هو الجيش اللبناني، عندهم دولتهم يلي هي نفسها دولتنا، والجيش اللي هو نفسه جيشنا، كرمال نقدر نسوى نبني بلد مستقر ومزدهر للمستقبل. هيدا هو يلي نحن منتمنيه.
4: أجميل أشاد بدور المعارضة الشيعية بكل أطيافها، داعيا الرئيس بري لوضع حد لتصرف حزب الله المدمر للطائفة الشيعية وللبنان. أجميل اعتبر ردا على سؤال أن الدولة اللبنانية تعاطت على مدى سنوات مع حزب الله بمرونة وإيجابية، واليوم حان الوقت للتعاطي بحزم. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف، مروان الدوم، صوت لبنان.
0: وكان لودريان قد التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، وتأكيد على ضرورة التزام الكامل بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.
2: النائب فؤاد مخزومي الذي التقى لودريان بدوره أكد ضرورة السير نحو سلام مستدام يضمن أمن لبنان وسيادته، بالتزامن مع حصرية السلاح في يد الدولة وتفكيك البنية العسكرية والمالية غير الشرعية لحزب الله.
0: النائب الدكتور سليم الصايغ وعبر صوت لبنان طلب بحصر السلاح بيد الدولة.
6: برحب بالهمة الفرنسية الجديدة اللي هي منا منفردة مثل مني شريفة بتكمل.

0: عبر أثير 2ME أستراليا. نعود لمتابعة الفترة برفقتكم. خليكم معنا، أكيد منوعاتنا عديدة والمحطات الغنائية ملونة.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: وزا يعني

0: О, мордыш, мордыш с нами.
1: والآن عبر تؤمي أستراليا بننقل مباشرة خدمة القديس المنتظم من دير مارشال بيل بانشبول سيدني.
2: مجد لله نوقف إخوتي كمان بلش بقديسنا.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك وأبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأبناء

إن أرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته ونار الشعوب بنور خلاصه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لا أعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن، أذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في ملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس

اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار، ونرفع المجد إليك وإلى

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد، آمين. يوم

0: فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل قرنثوس، وبارك يا سيد.
1: المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الجماعة وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، أنا لما أتيتكم ليبشركم بسر الله لم آتي ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت أن لا أعرف بينكم شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب، وقد جئت إليكم بضعف وخوف ورعدة شديدة، ولم يكن كلامي وتبشيري بكلمات الحكمة والإقناع، بل ببرهان الروح والقدرة، لئلا يكون إيمانكم قائما على حكمة الناس بل على قدرة الله، غير أننا ننطق بالحكمة بين الكاملين، ولكن لا بحكمة هذا الدهر ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين مصيرهم إلى الزوال، بل ننطق بسر حكمة الله المحجوبة التي سبق الله فحددها قبل الدهور لمجده، وهي الحكمة التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد، ولكن كما هو مكتوب: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر قد أعده الله للذين يحبونه. لكن الله أعلنه لنا بروحه، لأن الروح يسبر كل شيء حتى أعماق الله، والتسبيح لله دائماً.

0: الحي.
1: قال الرب يسوع لتلاميذه: من كانت لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، ومن يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا لا ذاك الإسخريوطي: يا رب، ماذا جرى حتى تظهر ذاتك لنا لا للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: من يحبني يحفظ كلمتي، وأبي يحبه وإليه نأتي، وعنده نجعل لنا منزلا. من لا يحبني لا يحفظ كلمتي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي، بل كلمة الآب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم، لكن البراقليط الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم. لا يضطرب قلبكم ولا يخف، حقا والأمان لجميعكم.

0: مجد الله. كلمة صغيرة عن الإنجيل. إليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا. بهالإنجيل يسوع مش عم يحكي أول شيء عن وصايا يما عم يحكي عن وجبات. يسوع عم يحكي عن المحبة. بيقلنا بالإنجيل إذا بتحبوني تحفظوا كلمتي. والمحبة الحقيقية بتظهر إخوتي بالأعمال مش بس بالحكي. والحلو أنه يسوع ما بيكتفي أنه يطلب منا شيء. يسوع بده يعطينا وعد كبير، إذا حبيناه وحفظنا كلمته هو والآب بيجوا وبيقعدوا جواتنا. كتير مرات منفكر إخوتي أنه الله موجود بس بالكنيسة يما بالمحلات المقدسة، ولكن يسوع اليوم عم بيقلنا أنه بده يكون موجود بقلب كل واحد منا. القلب يلي بيصلي، والقلب يلي بيسامح، والقلب يلي بيفتح لالله المجال بحياته بيصير بيت لالله. ولهالسبب بآخر الإنجيل يسوع بيقول سلامي أعطيكم، بيعطينا السلام، لأنه الإنسان يلي الله ساكن بقلبه بيبقى عنده سلام حتى جوات التعب وجوات الصعوبات وجوات التجارب. واليوم نسأل حالنا، هل قلبي أنا هو بس محل ليمرق في الله أوقات يما هو بيت حقيقي لله؟ هيدا بتمنى منكم كل واحد يسأل حاله قلبه شو بالنسبة لله، هل هو بيت يما هل هو مرق الطريق لله؟ أمين. نؤمن بإله واحد.
1: كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد الرسول الأنتي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب،
0: وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات،
1: الذي يعفنا عن ملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل،
0: وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. يتلوت مدبح يهدلو هو الوطلو هدم حادي طليوت وينبسوه الطيب طاق اعول البيت.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا.

0: من كم القداسنا ابن فورمر بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب له السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أبتي الجليل، والسلام لكم يا خدام.

0: أمامك يا ربنا انحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا.

0: فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: رحمنا أيها الآب الضابط الكل، رحمنا.
0: نحن أيضا يا رب وأبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها.

0: ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين.
1: ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا.
1: آمين.
0: فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية.
1: آمين.
0: اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مرلون الرابع عشر بابا روما، ومر بشارة بطرس باترياركنا الأنطاكي، ومر أنطوان شرب المطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب.
0: يا رب
1: ارحم.
2: واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومر مارون ومر شربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحمك.
2: اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافين الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.
0: ونكفر هذا القربان خبز السماء وجسد الكرم إلى الله.

0: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب قبلك.
1: يا حمل الأنصار لنفسه حمل المكرم، لتكن يا رب في الغنى برحمتك أولا، أنت خيرها بك يا إله، لك المحمود.
0: ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين: أبانا الذي في السماوات. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس، الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
0: السلام لجميعكم.
2: ومع روحك. احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب.
0: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، وإليك نرفع المجد والشكر، وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس، الآن وإلى الأبد.
2: آمين.
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معك.

سهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا.

0: أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محبا البشر ارحمنا،
1: ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا.

0: نشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لتخجلنا بخطايانا بل عضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك.
0: أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: آمين.

0: سطح البلد. 1638 AM تيمية أستراليا. الحياة مدرسة، أستاذ الزمن وتلميذة نحن، دروس التجارب يلي بتمرق علينا. إذن علينا أنه ما نشتكي كتير، شوي نستفيد من كل درس بلقنا يا الزمن. علينا أنه نعرف ما الدنيا هيك، هيدي هي الحياة. بس الشطارة بيلي بده يتعلم حتى ما يكرر أخطائه، والأزكى هو يلي بيتعلم من خطأ الآخرين. وهودا هيدا هودي الأشخاص من النادر أنهم نلاقيهم يتعلموا من أخطاء الناس الحواليهم.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. تاريخ جديد يكتب في عكار، فبعد 37 سنة على هبوط آخر طائرة مدنية فيه، مطار الشهيد روني معوض يعود إلى الحياة.
1: أهلا وسهلا فيكم بمطار الرئيس روني معوض بالقليعات.
2: ببلد اعتادوا فيه اللبنانيين على تأجيل المشاريع أكثر من إنجازها،
3: كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك يا لبنان بحبك.
2: وجهت الدولة اللبنانية اليوم رسالتين. أولاً، لما القرار السياسي بيكون موجود، الحلم قد ما تأجل بيصير واقع. ثانياً، إنه المشاريع الكبيرة ما بتولد من الهندسة والتمويل فقط، بل من التوازنات السياسية كمان. فبعد عقود من التعطيل والاعتراض، ومع التحولات الإقليمية الكبيرة من سقوط نظام الأسد لتبدل موازين القوى اللي حكمت لبنان والمنطقة لسنين، نضجت الظروف أخيراً لإطلاق مشروع مطار روني معوض بالقليعات بعد ما بقي أسير حسابات سياسية جواز الزمن.
4: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. لذلك فإن إعادة الحياة إلى مطار روني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
5: هي أول مرة بحياته لبنان بيقرر على مصيره هو لحاله بدون ما حدا يتدخل. بقى المفاوضات اللي عملوها بواشنطن كانت كتير مهمة، لأنه هني قرروا شو بدو يعملوا، ما حدا وراهم وما حدا عم بيشد وراهم. إن شاء الله
1: نوصل لنتيجة سعادة السفير.
5: أكيد بدنا نوصل لنتيجة، نتيجة يعني قديش لازم توصل بسرعة، بس النتيجة أكيد لقدام.
1: شفنا أن نعيم قاسم رفض الاتفاق.
5: نعيم القاسم هو بيقرر مثل ما بده، نحن منقرر كمان، يعني كل واحد عنده رأي معين هون بهالبلد.
2: من السراي الحكومي ببيروت لمتن الطيارة بمطار رفيق الحريري الدولي وصولا لمدرج مطار روني معوض بالقليعات. واكبت الـ LBCI حصريا رئيس الحكومة نواف سلام خطوة بخطوة برحلة تحول فيها حبر البيان الوزاري لحقيقة.
6: مثل ما كان مشروع واليوم بدأ يتنفذ، هلا بدنا يتكمل هذا، وإن شاء الله بأسابيع قليلة بتبلش الرحلات منتظمة من مطار للقليعات.
2: مطار روني معوض يلي كان أشبه بحلم مأجل تنقل بين الحكومات، ولكن مدرج المطار ما استقبل ولا سواح ولا مغتربين ولا زوار. اليوم الحلم صار حقيقة. من مدرج بقي لعقود من الزمن شاهد على فشل الدولة المركزية بالانطلاق نحو الأرياف، اليوم عم تنفتح صفحة إنمائية جديدة عنوانها إعادة الحياة لمنطقة همشت الدولة.
7: فلتنطلق الطائرات من هذا المدرج لتكون بداية مرحلة جديدة للنقل الجوي في لبنان نحو مرسين، إسطنبول ودبي، مع دراسة إضافة خط إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. نحن نعمل على التواصل مع عدد من شركات الطيران المنخفض الكلفة، من بينها إيجت، بيجاسوس، إير أرابيا، بهدف توسيع شبكة الرحلات.
2: يلي صار اليوم بيتجاوز عكار والشمال وقطاع الطيران، وهو رسالة للبنانيين بأنه الدولة مش محاصصة ولا تعطيل ولا تأجيل، إنما مستقبل وخطط وتنفيذ.
8: تقوم رؤيتنا لتطوير المطار على ثلاث مراحل واضحة. المرحلة الأولى تتمثل في إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وأطلاق الرحلات الدولية المنتظمة إلى الوجهات الأساسية، تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وأطلاق الكارغو فيليج واستقطاب شركات الشحن والمشغلين اللوجستيين، تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والتجهيزات التقنية. ويستفيد المطار من موقعه استراتيجي قرب مرفق طرابلس، بما يتيح ربط النقل البحري بالنقل الجوي.
2: وعكار يلي لطالما شعرت أن على هامش الدولة لقيت حالة بقلب مشروع وطني استراتيجي. والشمال يلي انتظر عقود استثمارات بتوازي إمكاناته عم يترقب يلي ممكن إنه يحمله المطار من فرص عمل ونشاط اقتصادي وحركة سياحية وتجارية. أما لبنان فبيكسب مطار إضافي بعزز قدرته على مواجهة الأزمات والتوترات الأمنية والكوارث الطبيعية وبخفف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولة وبيدعم السياحة والاستثمارات بالشمال.
0: لماذا الآن وما الذي تغير؟ سؤال يرافق عودة مطار نيم عوض إلى الحياة. القصة ليست فقط قصة مطار جديد بل قصة إنماء للمناطق وكسر واقع جعل لبنان رهينة مطار واحد لعقود.
9: ليش ومن بعد 35 سنة من المشاريع والدراسات والوعود يلي ما وصلت لمحل قررت الدولة اللبنانية اليوم تفتح ملف مطار نيم عوض جدياً؟ لأنه الحقيقة أنه هيدا المطار ما كان بس مجرد مطار، طول عمره كان رهينة حسابات سياسية تتبدل مع تبدل موازين القوى. من وقت ما انتخب الرئيس رونام عوض فيه عام 89 ومن بعد ما وقفت الحرب بالتسعين طرحت فكرة تشغيله أكثر من مرة عبر السنوات وعلى عهد أكثر من رئيس ووزير أشغال، وكل مرة كانت القصة توقف، مرات لأسباب تقنية، مرات لأسباب مالية، ومرات لأنه ما كان في قرار سياسي فعلي. بمرحلة من المراحل وتحديداً على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان الرهان كله على بيروت، وكانت الفكرة أنه الاستثمار والإنماء والحركة الاقتصادية لازم تتركز بالعاصمة، ولهيك بقيت الأولوية لمطار بيروت وحده. كمان وبمرحلة التسعينات كانت الوصاية السورية متحكمة بمنافذ البلد، وكانت أولوية الرئيس الشهيد رفيق الحريري تفادي الصدام مع نظام الأمن السوري، فتضافرت العوامل وراحت على المطار وعلى المناطق النائية، وهيك صار لبنان عملياً رهينة مطار واحد. هالواقع استفاد منه حزب الله أيضاً، فعلى مدى سنوات طويلة كان الحزب يملك الكلمة الفصل بالملفات الكبرى، وكان من مصلحته بقاء المعادلة مثل ما هي، مطار واحد وطريق واحد بيضل ممسك بمفاصله. بس اليوم يبدو المشهد تغير والأسباب كتيرة. أولا إنمائي، الحكومة الحالية بتقول صراحة ما بقى مقبول أنه يبقى الإنماء محصور ببيروت، وما بقى طبيعي أنه يضطر ابن عكار أو ابن الشمال أو أي شاب من المناطق أنه يترك منطقته كل يوم وينزل على بيروت حتى يلاقي فرصة عمل. أما السبب الثاني فهو سياسي بامتياز. الدولة اللبنانية رسالتها واضحة إنه الدولة هي يلي بتقرر، لا حزب ولا أي جهة سياسية ولا أي طرف بيعتبر إنه من حقه إنه يحط فيتو على كل مشروع ما بيناسبه. لهيك قصة مطار نيم عوض اليوم أكبر من قصة مدرج، هي قصة إنماء للمناطق وقصة فك احتكار دام لعقود وقصة الدولة عم بتحاول تستعيد قرارها. وكمان في سبب ثالث لا يقل أهمية، وهو إنه الدولة ما فيها تضل رهينة مطار واحد، فمع كل حرب وكل عدوان إسرائيل بتضغط على لبنان بالتهديد بضرب مطار بيروت، ما يعيد طرح السؤال نفسه، ماذا لو تعطل المطار مجدداً مثل ما صار بالعام 2006؟ لذلك ومع كل يلي صار بلبنان والمنطقة خلال السنوات الأخيرة صارت القناعة أكبر بأنه بلد بكامله ما في ضل مرتبط بمنفذ جوي واحد.
0: 92 عاما على إنشاء مطار القلاعات من مطار لشركة نفط بريطانية إلى قاعدة عسكرية، وعبره انتقل النواب من الطائف إلى الشمال لانتخاب رئيس.
10: حين بدأ إنتاج النفط في العراق يتوسع منذ العام 1934 ومع إنشاء خط البترول بين كركوك والبداوي والمصفات فيها، وبهدف تسهيل نقل خبرائها ومهندسيها بين لندن والدول العربية والعراق، اختارت شركة آي بي سي البريطانية منطقة القليعات في سهل عكار لإنشاء مطار نظراً لقربه من خط السكة الحديد المؤدي من سوريا إلى العراق، وهكذا انطلق العمل به. موقعه المتميز كان حافزاً إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية كي يختار الحلفاء هذا المطار الصغير كقاعدة عسكرية لهم، ومن ثم أعادوه إلى الشركة البريطانية. تؤرخ صحيفة صدى الشمال الصادرة في العام 1948 كثرة المطالبات لدول أوروبية للسماح بهبوط طائراتها في هذا المطار الذي كان يفتقد إلى المعدات والأجهزة اللازمة للطائرات ويحتاج إلى إصلاحات وترميم. مديرية المواصلات التابعة لوزارة الأشغال وضعت بتصرف الطيارين سنة 1949 بعض المعلومات الفنية حول مطار طرابلس لقليعات كما سمي آنذاك. تناولت موقعه وقياسات مدرجه وغيرها، علما أنه كان يعمل فقط في النهار. رسميا تسلمت الدولة اللبنانية مطار القليعات في العام 1966 وتم تحويله إلى مطار عسكري. جرى تطويره على دفعات، خصوصا إثر توقيع لبنان على معاهدة الدفاع العربي المشترك، وذلك بمساهمات فرنسية بداية وأمريكية فيما بعد. وفيه استقرت طائرات الميراج الفرنسية التي امتلكها الجيش اللبناني، وأغلب الطائرات والمروحيات التي يمتلكها حاليا.

0: 16:38 AM تيمية أستراليا. يقولون حلمي مستحيل وأنا أقول ربي أنك على كل شيء قدير. Tell us what you want to hear. Baby, tell me what you want to hear. Only the best music. Turn my music high. 2ME music. Only the best music. يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
0: وهلا صار وقت الاغاني الجديده من الاذاعه يلي بتوصلكم كل شيء جديد. 2ME Australia.

لغة الابتسامة كمان ما بتعرف الكذب. يلي بيضحك لك بعفوية بتعرف انه كتير مبسوط. يلي بيضحك وصوت رنت ضحكته بتنسمع عن بعيد انه مبسوط. هيدي الضحكة اللئيمة بتدل على نفسية صاحبها. لغة الضحكة او الابتسامة ما بتعرف الكذب. لهالسبب لغة الابتسامة ما بتكذب. اذا حبيت تعرف هالاخر اذا عم يكذب ام لا، المفروض تواجهه وجه بوجه، تضحك له ويضحك لك. 16:38 AM نرجع لعندكم بعد شوي ومنكمل.

0: The 1-1-2-M-E, Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: اعتزال أسطورية السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعها بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Clive Hunton with the top stories. Western Australia is dealing with its second fatal shark attack in less than a month. The 35-year-old man was spearfishing with family at Michaelmas Island near Albany when he was attacked by a reported 4.5-metre shark. By the time he'd been rescued, paramedics were unable to revive him. Comes 3 weeks after 38-year-old Stephen Mataboni was killed by a shark while spearfishing at a reef off Rottnest Island. A home invasion in Sydney's southwest has left a young man with a severed hand after surgeons spent hours trying to save it. Police say four masked men armed with knives, including machete, knocked down the door of a home in Greenacre. They forced the family to open a safe, then fled with a large sum of money. It was then that emergency services were confronted with the injured victim. The US Defence Secretary Pete Hegseth is urging Europe to resist an invasion of migrants. He was speaking during commemorations in Normandy to mark the D-Day landings, saying Europe's beaches were being stormed once again, this time by dangerous ideologies. At the same time, Pope Leo has begun his trip to Spain by urging politicians not to seek short-term popularity by exploiting divisions. He criticised what he called the sterile simplifications often deployed in political discourse and urged all leaders to respect human dignity. ABC News.
7: من صوت لبنان مع تحيات كريستال كوزال، جهاد جرجس وشادي عقاد.

0: العناوين.
1: حلم الإلاعات تحقق، 3 شهداء من الجيش جنوبا، قرى جنوبية محاصرة، البابا يسأل عن كرة القدم في إسبانيا والمونديال.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: تحقق حلم مطار الإلاعات تمهيدا لتحقيق حلم الدولة العادلة والقادرة التي تخرج لبنان وشعبه من أجندات مصالح دول أخرى تدفع بشبابه إلى الموت لحساب مصالحها هي. فقد أقلع مطار الإلاعات بهبوط طائرة نواف سلام الذي شدد على أن الإنماء المتوازن هو في صلب اتفاق الطائف الذي يتطلب أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة. روع الرفاعي.
1: على وقع الأغاني الوطنية وبحبك يا لبنان ترجل رئيس الحكومة نواف سلام من علامات طائرة مدنية أقلته من بيروت إلى مطار الرئيس الشهيد ريني معوض القليعات في عكار، حيث أقيم احتفال كبير لوضع حجر الأساس لانطلاقة مشروع تطوير وتشغيل المطار والذي كان حلما واليوم بات الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الحلم. الرئيس نواف سلام أكد أن العمل بمطار القليعات ليس مدرج أو مشروع قاعة ركاب وحسب، بل نحن أمام قرار سياسي ووطني بأن لا تبقى عكار خارج القرارات الإنمائية.
2: لمطار القليعات رمزية تتجاوز الإنماء والاستثمار، هذا المكان ليس مجرد منشأة نعيد تأهيلها، هذا المكان هو جزء من الذاكرة السياسية والدستورية للبنان. فإن إعادة الحياة إلى مطار ريني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا في البيان الوزاري بوضوح أن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار ريني معوض في الإقليعات لأهميته الإنمائية، لم تكن هذه العبارة هامشا في نص، كانت التزاما أمام اللبنانيين.
1: من جهته وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامي قال:
3: ها إنه المطار بكل لبنان يؤكد أن الدولة قادرة على تحويل المشاريع المعلقة إلى إنجازات ملموسة عندما تتوفر الإرادة ويصدق العمل. لقد واجهنا تحديات كثيرة بل حق من حقوق المواطنين، واليوم ننتقل من الوعد إلى التنفيذ، وهدفنا أن يدخل مطار الشهيد ريني معوض حيز التشغيل الفعلي بعد بضعة أسابيع.
1: النائب سليم الصايغ قال لصوت لبنان:
4: هيدا إنجاز بيعني كل مواطن لبناني، هيدا ربط أواصر لبنان ببعضها، أكثر منطقة بتعطي الدولة والمؤسسات وموظفين وعسكر وضباط، هاي بالفعل منطقة محرومة. إذا هاي المنطقة تنفست أول شيء بخف الضغط، بتصير رافعة لكل لبنان ولكل مناطق لبنان، نهضة لبنانية. اتهمتنا الحكومة السابقة إنه نحن عم نطالب بالتقسيم، لأن بكل بساطة عم نطالب بمطار ريني معوض.
1: أما زياد الملا مدير الشركة المسؤولة عن أعمال تطوير المطار وتشغيله فقال:
5: المرحلة الأولى تتمثل في إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وأطلاق الرحلات الدولية المنتظمة إلى الوجهات الأساسية، وفي مقدمتها اسطنبول ومرسين دبي أثينا دافوس مدينة المنورة. أما المرحلة الثانية فستشمل تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وأطلاق الكاربو فيليج واستقطاب شركات الشحن والمشغلين اللوجستيين. أما المرحلة الثالثة فتتضمن تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية.
1: مطار القليعات كان حلما لطالما راود أهالي عكار والشمال، واليوم بات حقيقة تنبض بالحياة إلى جانب مرافق طرابلس من مرفأ ومعرض ومنطقة اقتصادية خاصة. فهنيئا لطرابلس والشمال بعهد جديد يسعى للإنماء المتوازن بشكل صحيح. من القليعات في عكار، روعة رفاعي، صوت لبنان.
6: دان الرئيس جوزيف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلة النبطية، معتبرا أنه انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية ويأتي في إطار التصعيد المستمر في الجنوب. وتقدم عون بالتعازي إلى قيادة الجيش وعائلات الشهداء، مؤكدا أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة.
0: الشهداء هم العميد وسام صبرة من طريق الجديدة والنقيب إلي خوري من كفر جرة قضاء جزين والمجند حسين الغزال من أرنون. الرئيس نبيه بري أجرى اتصالا بقائد الجيش معزيا بالشهداء ومؤكدا أن جريمة اليوم ليست خطأ أو شبهة كما تحاول إسرائيل تبريرها.
6: رئيس الحكومة نواف سلام تقدم من جهته بالتعازي إلى عائلات وزملاء الشهداء مضيفا إن استهدافهم من قبل إسرائيل هو جريمة موصوفة واستهداف للبنان واللبنانيين.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل اتصل بقائد الجيش رودولف هيكل معزيا باستشهاد العسكريين، وكان الجميل كتب على إكس: لبنان ليس محافظة إيرانية ورئيس الجمهورية لا يستأذن أحدا للدفاع عن سيادتنا، زمن الوصاية انتهى وقرارنا يصنع في بيروت لا في طهران.
6: رأت الرابطة المارونية أن كلام رئيسي الجمهورية والحكومة وضع الأمور في نصابها بعدما تجاوز التدخل الإيراني كل الأصول وبات يجر البلد لحروب مدمرة، ودعت الرابطة طهران للكف عن تعطيل المفاوضات وحزب الله لوقف مغامراته العبثية.
0: الدكتور فارس سعيد أكد أن لبنان انتقل من موقع الساحة إلى موقع الوطن، وأن الإيرانيين يحاولون تحسين موقفهم في المفاوضات على حساب أرواح الأبرياء من اللبنانيين.
7: بداية بدنا نتقدم بالتعازي للجيش اللبناني باستشهاد الضباط وعناصر الجيش اليوم بجنوب، وهذا بدل على أنه جرح البلد، جرح الوطن، جرح لبنان لا يزال عم ينزف من جميع جهات، وبأنه دفاع عن لبنان استشهاد الجيش اليوم بجنوب لبنان بيأكد على فكرة قديمة يجب أن نعود إليها، أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاص طائفي أو حزب، الدفاع عن لبنان هو اختصاص الجيش اللبناني واختصاص الدولة اللبنانية، وخير دليل أن الدولة اللبنانية هي التي يجب أن تدافع عن لبنان وعن استقلال لبنان الحادثة التي تعرض لها الجيش اللبناني اليوم. بنفس السياق حتى كلام رئيس الجمهورية امبارح ورئيس الحكومة حتى يؤكد أن لبنان يجب أن لا يكون صندوق بريد بين طرفين. منذ العام 69 حاولت ثلاث قوى التعامل مع لبنان بأنه صندوق بريد: منظمة التحرير، حافظ الأسد، واليوم إيران. الثلاثة حاولوا من خلال قدراتهم العسكرية ومن خلال

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعه مخصص اليوم للقديس عبد الاحد والورديه، القديس دومينيكوس يلي ولد باسبانيا سنه 1170. هو انشا فكره المسبحه وصلاه الورديه. كان بده يحارب بشده بدعه الالبيجازيين او ذا البيجنسيانز يلي بيعتقدوا انه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعه الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تابعونا عبر 1638 AM أو عبر شبكة الإنترنت. بهديكم ألف تحية، بهديكم كل المحبة، بمحبة أكيد بندعيكم لا تبقوا معنا. نحن راجعين مش نطولين، يلا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المي. No one but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Home to Australia.

0: 16:38 AM تويمي أستراليا. نعود لمتابعة هذه الفترة بعد هذه الاستراحة.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا بقيت كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: To me, Australia.

0: أهلا بكم. وقاحة الجمهورية الإسلامية في إيران فاقت كل التوقعات، فهذه الجمهورية الخارجة عن الأعراف والقوانين الدولية. لم يتردد وزير خارجيتها والمتحدث باسم وزارة خارجيتها من الرد على المقابلة التاريخية للرئيس جوزيف عون. طبعا سبب الاستنفار الإيراني مفهوم، فإيران دولة مارقة وفاشلة بمعظم المعايير، ولم تستوعب بعد كيف أن السلطة في لبنان خرجت من تحت وصايتها غير المباشرة المتمثلة بحزب الله، واختارت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. إنها خطوة جريئة ومتقدمة لم تكن تتخيلها دولة الملالي التي أوجدت حزب الله وعززته وسلحته لتستعمله كورقة إما للحرب أو للمقايدة. هكذا نفهم لماذا فقد عباس عرقجي دبلوماسيته، ولماذا تخلى عن الكلام المدور الزوايا ليهاجم مباشرة الرئيس جوزيف عون، علما بأن مضمون كلامه غير منطقي وسخيف. فعرقجي ذكر الرئيس عون في تصريحه بأن إيران ليست هي التي احتلت خمس لبنان، ولا هي التي شردت ربع اللبنانيين وقصفت البلد يوميا، لكن الحقيقة أن إيران هي التي تسببت بذلك. فلولا حرب الإسناد التي خاضها حزب الله بأمر من إيران لما كان هناك احتلال إسرائيلي ولا قصف يومي ولا تشريد لربع اللبنانيين. لذلك أوقف الكذب يا سيد عرقجي، وتذكر أنك لا تستطيع أن تكذب على أو تكذب على الشعب اللبناني كما تفعل في إيران، حيث يوقف نظامك الإنترنت كلما بدأ في ارتكاب المجازر في حق الناس الآمنين لئلا يعرف هؤلاء حقيقة ما يحصل. الوقاحة الإيرانية الثانية جاءت من إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي انتقد الرئيس عون من دون أن يسميه، معتبرا أنه يبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، وهو أمر لا ينطبق على أحد كما ينطبق على النظام في إيران الذي لم يعزز وضع الحزب ماديا وعسكريا وأمنيا إلا ليحارب بعناصره بدلا من المحاربة بالإيرانيين، وليبيعه عند الحاجة أي عند ساعة الصفقات، وهو ما تجلى في حربي الإسناد. فإيران تركت الحزب يلقى مصيره الأسود لوحده، ولم تتدخل عسكريا إلا عندما ضربت وقصفت وعندما اغتيل مرشدها، وها إنها على عتبة أن تبيع حزب الله في المفاوضات في مفاوضات إسلام أباد، لأنها تريد التخلص من العقوبات واستعادة أموالها المحتجزة ولو كان الثمن المطلوب رأس الحزب. لكن قبل تفصيل العناوين السياسية والعسكرية، البداية من حدث إيجابي انتظره اللبنانيون طويلا، فمطار الشهيد رنيم عوض في القليعات سيقلع قريبا، والمرحلة التنفيذية من مشروع تطوير وتشغيل المطار أطلقت وانطلقت. تقرير يارا الهندي.
1: على هذا المدرج الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات حطت أول طائرة في مطار الشهيد رنيم عوض لقليعات للاحتفال بافتتاح مشروع تأهيل وإعادة تشغيل المطار بحضور من مختلف المناطق اللبنانية والذين شاركوا ترحيبا بالحدث التاريخي. الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في عهدهما وعدا، وفي 6 حزيران وفيا.
2: نحن أمام قرار سياسي وإنمائي ووطني بامتياز، ألا تبقى منطقة عكار خارج أولويات الدولة الإنمائية. هذا ليس مطارا بديلا عن مطار رئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
1: وزارة الأشغال كخلية النحل لم ولن تهدأ لإنجاز هذا المطار.
3: عنا هدفين لا يمشي المطار مزبوط. أول هدف هو أكيد تطور النقل المشترك، وبنفس الوقت الطريق الدولي والطريق اللي بتربط طرابلس بالمطار كمان بدها كتير شغل. كمان في عنا خطة عمل لهذا الموضوع. الشغل
4: ببلش يوم الاثنين ساعة 6:30 الصبح، وعم نبلش بالتيرمينال اللي هو باسنجرز تيرمينال. الستراكشر والديزاين كلياته خالص، وبلشت فرق العمل تحضر حالة من بعد الايفنت اليوم تيبلشوا يشتغلوا.
1: إذا كنتم تتساءلون عن معنى KYE فهو رمز إياتا المعتمد لمطار الإليعات، تماما كما أن BEY هو رمز الإياتا المعتمد لمطار بيروت. ثلاث مراحل سيشهد عليها الجميع بدءا من 8 حزيران. المرحلة الأولى إنشاء وتشغيل مبنى المسافرين وإطلاق الرحلات الدولية المنتظمة. المرحلة الثانية تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن الجوي وإطلاق الكارغو فيليج. المرحلة الثالثة تطوير المدرجات وأنظمة الملاحة الجوية والأنظمة التقنية.
5: ما بيجوز أكيد نفتح المطار إلا ما يكون كل الإجراءات الأمنية مكتملة بالكامل. هيدي بوابة للبنان للخارج، فحتكون أكيد الأمور الأمنية مضبوطة بالكامل.
6: المسافرين رح يكون عندهم خيار آخر، مطار تاني، وأكيد هذا حدث كتير مهم رح يفتح أفق جديدة.
1: نواب المنطقة والشمال وكل لبنان كانوا من أوائل الحاضرين.
7: افتتاحه هو عنوان لانتصار مشروع الدولة. كنا نتعود بعكار أنه ينفرض شوارع حفظ الأسد، لا، صار المطار اسمه مطار غني معوض. انتصار للسيادة، السيادة على أجواءنا، لأنه منع فتح هيدا المطار من منطلق الهيمنة على السيادة وعلى أجواءنا.
8: هاي أول مرة من عشرات السنين إثبات يرفع الحصار عن المنطقة الشمالية. كان النظام السوري السابق محاصر المنطقة ومسكر كل مرافقها، وكان اليوم الإيراني بكل أسف خلال حكوميته السابقة فرض حظر على كل مرافقنا مبدئيا. اليوم نحن حكما قدام حقبة وقدام مرحلة جديدة،
9: حلم أصبح حقيقة. إن شاء الله تكون هيدي بداية بكورة عمل لكل مشاريع الشمال.
10: مع الحكومة السابقة بعز حرب الإسناد كنا عم نقول افتحوا هيدا المطار، اتهمونا بتقسيم لبنان. هيدي فرصة لوحدة لبنان ولا تعميق التواصل.
11: كان في اعتراض كبير من حزب الله لفتح هذا المطار، اليوم تغيرت الظروف بالسياسة وقدرت نجحة الحكومة بفتح هذا المطار، فمبروك لانتصار منطقة الدولة.
1: في موسمه التشغيلي الأول يستقبل المطار 130 ألف مسافر لتصل قدرته إلى 600 ألف في السنة الرابعة. 6/6/2026 تاريخ مميز وإنجاز مميز، حجر الأساس لافتتاح مطار الشهيد روني معوض في الإليعات وضع. أولى الرحلات تنطلق بعد 90 يوما، ومن هنا يكتب فصل جديد للبنان. من مطار الإليعات فادي سكيف، يارا الهندي، أم تي في.
12: ميدانيا الجيش اللبناني يدفع بالدم من جديد ثمن حرب إسناد إيران، استشهاد 3 عسكريين. والجيش الإسرائيلي يحاول التقدم على أكثر من محور، وحزب الله يطلق صواريخ داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي قبلاوي. مساء الخير صبحي.
13: مساء الخير فادي. مساء الخير نبيلة. 973 يوما مرت حتى الآن على بداية هذه الحرب، من بداية إسناد غزة إلى إسناد إيران، و97 يوما على بداية هذه الجولة. أكثر من 6% من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. بحسب معلومات الام تي في هناك محاولات جديدة للجيش الإسرائيلي للتقدم، تحديدا إذا ما دخلنا إلى هذه الخارطة هنا تلة علي الطاهر. وبالتالي الجيش الإسرائيلي أصبح الآن، تلاحظون هذا اللون البنفسجي يتمدد، أصبح في ميفدون. لاحظوا الغارات الإسرائيلية الكثيفة هنا في ميفدون. إذا ما دخلنا أكثر إلى هذه الصورة، الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول إلى هذه النقطة تحديدا، وهي نقطة علي الطاهر، ويقول أن هناك منشآت لحزب الله. أما في القطاع الأوسط هنا حداثة في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، هناك اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحاول الدخول إلى حداثة، ومنها الالتفاف نزولا إلى كفرة، حيث أيضا هناك منشآت لحزب الله. وبالتالي هناك خريطة واضحة أصبحت للجيش الإسرائيلي لمحاولة رفع أعداد القرى المحتلة، علما أن أكثر الغارات والعمليات العسكرية تتركز في شمال الليطاني في هذه النقطة تحديدا. أما فيما يخص عمليات التهجير فهي مستمرة في مختلف مناطق لبنان، واليوم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى عدة بلدات وحول منطقة الغازية كحدود للجنوب اللبناني. وجه إنذارات إلى كفر حونة، عرمتة وسجد، إضافة إلى إنصارية في الساحل اللبناني. 1.4 مليون لبناني أصبحوا بعداد النازحين، 50,000 في الساعات 24 الماضية. وأيضا في حادثة تظهر الضريبة الكبيرة التي يدفعها الجيش اللبناني في هذه الحرب، استشهد العميد وسام صبرة والنقيب إلي خوري والعسكري حسين غزال باستهداف سيارة من مسيرة إسرائيلية عند نقطة الخردلة في جنوبي لبنان. الجيش اللبناني نعى الشهداء رسميا وسط استنكار دولي وعربي ومحلي عارم بهذه الحادثة. أما فيما يخص الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم، شنت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 80 غارة حتى هذه اللحظة، ومعظم هذه الغارات كانت على قرى النبطية، ورفعت أعداد الضحايا إلى حوالي 15,000 ما بين جريح وقتيل. العمليات العسكرية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. فادي،
12: شكرا.
13: صف نبيلة،
0: شكرا.
12: ومن الميدان الأمني إلى الميدان السياسي، حين قال لبنان لا لإيران، هذا وطننا لا ورقتكم. رامي نصار والتفاصيل.
14: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. بهذه التغريدة اختار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن يتحدث باللبنانية ويرد بزجل مكسور الوزن على كسر توازن بقي قائما لسنوات، إلى أن أعلنها رئيس الجمهورية جوزيف عون معركة علنية لانتزاع القرار اللبناني من القبضة الإيرانية. من زج حزب الله ومعه لبنان في الحرب إلى العمل العسكري المباشر لضباط الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية، ثم الإصرار على إبقاء لبنان على طاولة إسلام أباد، وأخيرا استباق رد حزب الله على إعلان واشنطن وخروج قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني لإعلان الحد الأدنى من المطالب المقبولة في لبنان ورفض الاتفاق، مسار متدرج ومتراكم حمل رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس

on 1638 2ME Australia. Saint of the hour, قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاث أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، Saint Benedict Joseph Labre،

حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

Ugan.

بدي أسلم على كل مين عم يسمعنا عم بيرفقنا عبر موجتنا الأرضية العامة 1638 AM وحتى عبر شبكة الإنترنت. يسعد أوقاتكم هون 2ME. Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: عبر 2:16 AM متابعين الفترة، ما تروحوا محل، بعد في عنا الكتير لنعملوا، الكتير لنقولوا، والكتير من المنوعات الغنائية. الله معكم.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة 3 عسكريين لبنانيين، والرئيس اللبناني يقول إن بلاده لن تتهاون في حماية أرضها وشعبها. إيران تشن هجوما على الولايات المتحدة بسبب رفض الأخيرة منحها تأشيرات لعدد من بعثات منتخبها المشارك في مباريات كأس العالم. والحرس الثوري يقول إنه قصف قاعدة عسكرية بالكويت والأسطول 5 بالبحرين كرد على الهجمات الأمريكية. في السودان الانشقاقات تتواصل داخل قوات الدعم السريع، وانتقال قادة ميدانيين نافذين إلى صفوف الجيش السوداني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم، نستهل النشرة مستمعين الكرام من لبنان الذي شهد تصعيدا لافتا وخطيرا، حيث أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل 3 عسكريين لبنانيين بينهم عميد وضابط وجندي. الرئيس اللبناني جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وللقوانين والأعراف الدولية، كما شدد على أن الدولة اللبنانية لن تتهاون في